0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم الهجمات فيما يخص الخلاء عن المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مقيسة وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا بيخسروا بيتعطلوا في الطريق، باخد وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجوا للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين يعني يخد فايدة، ده الاستغلال هذا ما كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سير معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا. وإذا قارنت مع الفترة اللي فات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب 7000 في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي تسوي تراخب وتهل لهم الأزمة دي؟
1: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا سندقة هنا كمان، رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسبوا أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت ديل المنازل بأجر للناس ديل، ده استغلالهم زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يا في جمانة أو في عبشة 20,000 ده خلاص بوديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، أنت مضطر تخلي عيالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس لو سكنوا هنا ده كله بيستهلكوا بضاعة من المكان ده. عشان كده التاجر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرس كله كناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان اخر، والناس دول انتم بصفتكم ابناء المنطقه ما تقدروا تقوموا، يعني الناس دا جو في لدكم وايضا قاعدين بخدموا الولايه، ما تقدروا تقوموا تسووا استوئيه وهناك تسووا نداء للحكومه يخلي تقود هناك جمعيه معنيه بالخافضين الاسعار لكي الناس يقدروا يدلوا الاسعار، وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يالهم كل يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عديل، قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة أن الناس ماشيين فوق في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور، لأنه ده آية كبير. الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس، التجار قليل، وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
0: ألم في مدن آخر ده ألم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها، ألم نشيل مثل واحد ألم البيضة الواحدة دي هنا ألم في أمجرس يشتروها ب50 ريال، ما بالك ألم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك بيفان، هل 1000 ولا 600 ريال اللي يقدر ياخذوه ده كله ما بيكون ايق ونجيسه للمنطقه.
1: زي ما انت تقول ده هسه ذكرتني النقطه ده، انا بديك عده نماذج بتاع غلاء عن الاسعار. اول الشراش اللي تدق به ونعالج ده ب 50 ريال، فنجان بتاع جبنه واحد ب 50 ريال اظن انت برضو شفته صح. وشوف هنا اي شيء غالي، المابا الرغيف ده 3 مابا ب 100 ريال،
0: ده في البولانجيري،
1: ده في البولانجيري،
0: وفي السوق،
1: في السوق 2 بس المبا ب50 ريال
0: واحد.
1: ايوه المبا الواحد ب50 ريال، 2 ب100 ريال. الفارين تجي من شنو؟ من ليبيا،
0: من ليبيا، ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده
1: الطن. ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا، هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي، زمان بيستهلك من شنو؟ من السودان، لكن الان بيستهلك من هنا، حتى اظن عباشه برضه بيستهلك من هنا، عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال، لانه هنا انت ما عندك اي منطق مفروض ان يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه، مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده، في من مواد الناس زور بيستهلكوا يومي ده الناس، ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر، ده كم سويته غالي ده ما مشكله.
0: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيئه دايما، وهني الديوان كله قاعد تنقصها وماله دايما كل ما صبا ده امجرس واحد يهج لك يقول حمام خالي حمام خالي، البعيد والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي، كيف ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها نقدر نخفض شيء كده؟
1: والله انا ما بلوم الديوان، طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي، شايف صفه عامه كده ما غالي، وهنا برضه ما غالي، ما شايف غلاء من ناحية الدوان، الشيء ده كله في التجار بس، الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد ده طرف شوية، التجار ما كتير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته، لأنه تمشي تجيب بضاعة من أبشي ده صعب مرة واحد، الدرب ده معروف كله كا من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده، ما تقدر تمشي، والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده، عشان كده الديوان ده ما عنده اي لوم، انا شايفه كده يعني
0: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه،
1: التجار بيستغلوا الفرصه، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه، ده برضو من الاسباب.
0: لكن كده يعني بودي كده بس امجرز ده يكون حل
1: لا لا لابد من حلول. أيوة اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده. أيوة الطريق من هنا رابط لنيمان ده لابش ده يكون رود بتمه زلط. أيوة ده أنا دار من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه، لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا، غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوقيع وبمراقبة للأسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبرون كل تقدروا كده للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي.
1: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية المستهلك، وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقود مع التجار نعمل التوية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار، ونقدر نسعر الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم، وبيكون الترانسبور بكم، وبصل هذا يخد كم مناسب. عندنا برامج زيادة لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا، البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة، حتى الإدارة الأهلية والحكومة كله من ذلك الرسائل. أول رسالة للتجار، أخواني التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكوا حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو؟ كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد، تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة، ده بالنسبة للتجار. والأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا، الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفه وحاصل طبعا، قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيقوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكتانين هجينا مجرز ده كان البطيخة ب2000 ريال، البطيخة الواحد ب2000 ريال، 4 طماطم ب200 ريال كان، ده بسنبكوم. أيوة 4 طماطم ب200 ريال، معناته الطماطم ب50 ريال. هسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة، وقفوا عملوا جاردين خلاص. الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني، في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده، خليه يقوموا أكتر يعني، اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد هي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بأثر في التنمية تأثير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في أنجمينة موظف بعد خدمة هنا بيقول، كان قالوا له أم جرز حياة غالية ده ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
0: أكيد ما يدور
1: يجيب لأنه ما بغطي
0: صحيح.
1: هاي
0: اليال ده كلك يكمل في الأكل وخلاص،
1: هاي
0: شيء يقدر يكون.
1: عشان كده أنت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولوجودك للأسئلة دي، أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة، وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة، كان في تغيير يعني
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بزهر الليلة، الحاجات اللي ذكرناها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجر إسماعيل، وهجينا بما يخص قلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا توجيهات بما يخص قلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم البرنامج، قدمت لكم أنا سنان قاره. شكرا لتاني مرة، والسلام عليكم.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مبو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

صباح الخير عاصمة جمهورية شاد عن جميلنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. سبعة ودقيقة في داخل عشرين عن الإذاعة الوطنية عشادية إيرنتي 94.5. بعد ما قطعت زمن طويل مع زملاء باللغة الفرنسية تنشيط صباحي، فخلنا نجي نشوف القيادة باللغة العربية الدارجية. خمسة وسبعين دقيقة نكون سويا، في خلال خمسة وسبعين دقيقة تلقوا أغاني متنوعة وتلقوا الدعايات وتلقوا النشرة الصباحية من عسر التحرير. إذا كان معنا بلاغات طوال نقدر نقول لكم البلاغات الصباحية مع المستمعين. يقدمنا عبر البرنامج تنشيط صباحي من إذاعة الوطنية الجديدة المهندس محمود قصرة. نقول صباح الخير لمستمعينا الحاليين قاعدين بيتابعونا في التاكسي، في الكارات، قاعدين بيتابعونا في كل العربات البيرسونال بالضبط في داخل العاصمة وطواحيها. من إعداد وتقديم من عزاتكم العزاء الوطنية الشادية إيرنتي جلال حسين يحيى. أنتم المستمعين في موجتكم 94.5. لذا من جديد نقول لكم صباح الخير. نرجع نختار ونسميكم أول فاصل خلال كان اختار لكم عيون. بعد الفاصل طوالي نقول لكم البلاغات الإن لنا لها.

نقول الصباح الخير لمستمعينا حاليا قاعدين بيتابعونا في داخل الأسواق وفي داخل المستشفيات بالضبط معنا من داخل السجن الكبير احنا كل اسم حتى الكال حاليا معانا من مختلف على الله وجه رسول جمهورية جد بالضبط معانا من داخل مندليا معانا من داخل ترماني معانا من داخل جليندك نقول لكم صباح الخير.

0: الزميل محمود بسرة ممكن نرجع نوقف الفاصل ونقري البلاغات إننا لها. العدارة إن وزارة إنت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطرح لكم أسماءهم عشان يمشوا بأوراقهم في العدارة والبلاغ ده يعتبروه كونفيكاسيون. مطلوب من السيد القالة أحمد آدم عند نجا إلو 12 سيكسيون 4 في مشاغا سيكسيون 2 لو 12 إلو 14 محمد علي حدو جبرين عند نجا في مشاغا سيكسيون دي لو 16 يلو 18 الخليل محمد عند نجا في مشاغا سيكسيون دي لو 20 يلو 22 السيد أبكر آدم الكان عند نجا في ديجيل الكودو سيكسيون 3 يلو 69 لو 12. مطلوب من السيد آدم عبد الرحمن الكان عند نجا في ديجيل كودو سيكسيون دي إلو 7 لو 1. السيدة فاطمة بوكر الكان عندها نجا في كارتي دار السلام سيكسيون 4 إلو دي لو 1. مطلوب من السيد حسن جري قوم عند نجا في أمتوكوين سيكسيون 3 إلو 53 لو 11. مطلوب من السيد بشير أحمد نور عند نجا في كارتي عنقبو سيكسيون 5 إلو 32 لو 5. مطلوب من السيد موسى يوسكو أبكر عند نجا في كارتي مالوما سيكسيون 1 لو إلو أفوان 44 لو 24. وأخيرا مطلوب من السيد حامد الجد عند نجا في كارتي ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 97 لو 17. الناس دول خليهم شو في الإدارة انت الوزارة انت الإصلاح والأراضي عشان يقدموا أوراقهم والبلاغ ده يعتبروا كونفيكاسيون. بلاغ هنا فرحة سليمان آدم الشيخ آدم الحاج آدم حسيني محمد أنطوان حسنة محمد بنية وخالد عمر لهم الفرحة ببلغوا لكل الأخوان عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم سليمان آدم البقة اليوم يوم الخميس والعزومة بتقى يوم الجمعة عن باكر في كانجار هن الحاج بنية. نكرر بلاغ ده سليمان آدم الشيخ آدم الحاج آدم حسين محمد أنطوان حسنة محمد بنية وخالد عمر ببلغوا لجميع ناس الإرفة عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم سليمان آدم البقة اليوم يوم الخميس والعزومة بتقع عن باكر يوم الجمعة في كدنكار هن الحاج بنية بلاما حسنة جبرين أنغردبا أبو جبرين محمد جبرين آدم موسى آدم الشيخ محمد دنا إدريس الحاج جبرين هارون آدم محمد دلقي توم موسى دلقي أخونا عبكر هارون رمات لهم الفرحة ببلغوا للناس العرفة الداخل وبرا عشان يحضروا بمناسبة حين عروس حناولتهم أنجيني كبير البتقى اليوم يوم الخميس والأزومة بتقى يوم الجمعة أم باكر في أم بوغنا هن بلاما هارونا جبرين أنغردبا شيخ محمد أبكر بلاما موسى أبكر بلاما حسين بلاما أب كسري بلاما محمد بيو أليفة بشارة سعيد جرمة بلاما برو خميس حسنة صالح بلاما أحمد أندرو الرئيس محمد تنبلباي شيخ جبرين عادم بلاما هارونا أبافيل إيسا محمد سكايا بلاما محمد جدة بانداي بلاما بشارة هليليف أسرة الشيخ أخي أبغاسي جبرين دينا كلهم في أبجوغنا كبير ببلغوا بمناسبة حنا إرس حنا ولدهم صالح والشيخ محمد أبكر البقى اليوم يوم القميز والأزومة بتقى يوم الجمعة أمباكر في هلي هن بلاما موسى أبكر شيخ محمد أبكر بلاما موسى أبكر بلاما حسيني بلاما كسري بلاما محمد بيو أليفة بشارة سيد جرمة بلاما هارون خميس حسن صالح بلاما أحمد أندرو الرئيس محمد تومبالباي شيخ جبرين آدم بلاما هارونا أبرفيل إيسا محمد سكايا بلاما محمد جدة بنداي بلاما بشارة هليليفة أسرة الشيخ أخي أبغاسي جبرين دينا وكلهم في أبجوغنا كبير لهم الفرحة ببلغوا مناسبة عروس حنا ولدهم البقى اليوم يوم الخميس والأزومة بتقى يوم الجمعة أم باكر عروس حنا ولدهم صالح والشيخ محمد أبكر
1: التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: 7:15 دقيقة في داخل الاستوديو عن الإذاعة الوطنية الكادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميل المطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام, السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية نتعلم يوم الخميس يوم 2/7/2026. النشرة نبدأها لكم بالعلم. الوزير الأول كبير هنا للحكومة سفير لمايا لينا كان يستقبل أمس وفد واحد هنا الجمعية الوطنية هنا الجمهورية هنت التوغو الوفد ده في رأس الرئيس هنا المؤسسة كلاسو كومي سالوم. وجحد جمع الوزير الأول ما يخص التقوية هنا العلاقات القادة تربوتشات وتوغو. الخطة الاستراتيجية هنت المجلس هنا الشيوخ أي السيناء الميزانية بتساوي أكثر من 45 مليار هنا فرانك السيفاء. الخطة الاستراتيجية اللي كان درسوها وردوا فوقها أمس يوم الأربعاء في المقر هنا المجلس هنا الشيوخ. وتسمع أخبار أخرى. وفي هنا الجمعية الوطنية هنا دولة توغو في رأس الرئيس بروفيسور كلاسو كومي سالوم كان استقبله أمس الصباح الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لماي هلينا الرئيس هنا الجمعية الوطنية هنا دولة توغو قاعد في الأراضي التشادية بطلب من الرئيس هنا الجمعية الوطنية هنا تشاد ألي كولوتو تشايمي. وفي خلال وجوده هنا في العاصمة نجمينا كان قابل كثير من المسؤولين الكبار هنا الدولة وحجمان بما يخص التعاون القائد بربوتشات ودولة توغو. المقابلة بقت بحضور هنا الرئيس هنا الجمعية هلا وطني هنا تشاد ألي كولوتو تشايمي. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: تقريبا ساعة من المقابلة البقت أم بين رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والبروفيسور كومي سيلوم كلاسو رئيس هنا الجمعية الوطنية لدولة توغو الكان جا زيارة هنا في تشاد عشان يشارك في الدورة العادية الأولانية هنا الجمعية الوطنية التشادية. البروف كومي لقى دعوة خاصة من نزيرة التشادي علي كلوتو تشايمي كضيف هنا الشرف. رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا رحب بالمقابلة البقت معايا وبالعلاقات السمحة القيدة أم بين تشاد والدولة توغو إضافة للطريقة هنت التعاون وقوانا أم بين أنجمينا ولومه ودا في كل المجالات. الجانبين أكدوا بكونوا العلاقات أم بين البلدين دي قيدة تتطور ودا بسبب الاهتمام الكبير القيدين بقوموا بي الرئيسين حان البلدين المارشال محمد إدريس دي بإبنه ونزيرة التوغولي فورت ياسين بي ودا لأشان يقووا الشراكة الثنائية بطريقة أفضل. وأيضا الجانبين كلموا حول الحنبولات اللي بتواجه المنطقة إضافة لمتطلبات هنت التنمية المستدامة وركزوا حول أهمية الدبلوماسية البرلمانية عشان يقووا بيها الترابط أم بين الشعوب. بعد ما مرك من المقابلة رئيس هنا الجمعية الوطنية لدولة توغو البروفيسور كومي سيلوم كلاسو كلم للصحافة وقال بكونه هو فرحان بالزيادة بالمقابلة اللي قام رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا باسم رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقال بكونه هم من حجوا مع رئيس الوزراء أيضا حول العلاقات أم بين البلدين القيد في حالات هنا زيادة في التعاون. رئيس الوزراء ذكر أيضا القصة همجي رئيس التوغولي الراحل ياسين بي ياديما الكان جهن في نجمينا سنة 1980 وقتال البحر هنا شاردة بالمركبة. وفي الزمن ذاك ياسين بي ياديما طلب من الفرقاء التشاديين خلي يوقفوا الحرب عن بيناتهم ويقبلوا للطاولة هنت الصلح. وده كل كي بوصف بكونه الشعبين التوغولي والتشادي همم وقضاياهم كلها كي مشتركة. الرئيس حنا الجمعية الوطنية حنا دولة توغو البروفيسور كومي سيلوم كلاسو قال بكونه المشاركة الجنبية رئيس حنا توغو فورت ياسين بي في الطاولة المستديرة تشاد كونيكسيون 2030 البقت في أبوظبي مشاركة دي أنت قوة كبيرة هنت التعاون أم بين البلدين، والتعاون البرلماني أم بين البلدين دا بقوي خصوصا العلاقات البرلمانية، عشان رئيس الجمعية الوطنية التشادي ألي كلوتو تشايمي هو أيضا شارك في الافتتاح عن الدورة العادية عن البرلمان التوغولي، ودا في يوم 7 إبريل الفات. نذكركم بكونه البروفيسور كومي سيلوم كلاسو انتخبوا رئيس حن الجمعية الوطنية لدولة توغو في شهر أكتوبر حن السنة الفاتت 2025، وقبل دكلو اشتغل منصب حن رئيس الوزراء لدولة توغو ومناصب آخرة إدارية في بلده.
1: الخطة الاستراتيجية هنت مجلسنا الشيوخ الميزانية بتساوي أكثر من 45 مليار هنا فرانك سيفا. الخطة دي كان درسوها ورد بها أمس الشيوخ، المناسبة بقت في المغر هنا مجلس الشيوخ، وبعد التقديم المفصل اللي كان قدمتها اللجنة والمناقشة العامة في تحت رئاسة هنا الرئيس المجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، الخطة الاستراتيجية دي كان رضو بها. المجلس المدرسة الوطنية هنت المدرسة الوطنية العليا هنت الأشغال العامة وسعت قسمها أقسامها عن التدريب بتأسيس ديبارتمان واحد هنا هندسة إلكترونية وهنت الطاقة، وقسم آخر هنا جيوماسي توبوغرافي وكارتوغرافي ده في السيكل هنا الماستر من السنة الجاي. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد عمر إدريس.
2: عشان يقدموا مساهمتهم المتواضعة في حلين مشاكل هنت الطاقة، المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة قامت بقسمينها لقروض هنا التدريب، وده من خلال تأسيس قسم هنا الهندسة الكهربائية وهندسة هنت الطاقة، وده عشان يدربوا المهندسين المتخصصين في مجال هنا الكهرباء والطاقة. قال المدير العام هنا المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة البروفيسور كويتا رود

0: الإجازة والماجستير. قال له وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا، قال نظمين هنا الورشة ده بيمثل خطوة استراتيجية قوية لضمان ملائمة وجودة انت البرنامج اللي بتطلب سوق العمل والمبادئ التوجيهية للسياسة انت الطاقة الوطنية، وده بس الشيء اللي بيستئد وبنفذ فوق البرنامج السياسي الخماسي هنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بإتنو وخطة انت التنمية الوطنية تشات كونكشن 2030 اللي بتدور المدرسة وبزود فوقها الكوادر البشرية اللازمة ويخططوا ويبنوا إدارة مشاريع انت الطاقة التخدم رفاهية انت الشعب تشادي. نذكر في خلال هنا 3 أيام المشاركين بقدروا بلغوا معارف وخبرة بقوموا بتحليل نماذج انت التدريس والمناهج الدراسية ومحتوى هنا التدريس وساعات التدريس وكذلك الوحدات الدراسية.
1: محمد عمر إدريس الوزير هنا صحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان استلم أمس الصباح في مباني هنا الوزارة، كان سوى ملمع فون مع الأعضاء هنا الجمعية انت جمعية خيرية بتخدم في مجال هنا الصحة جاي من دولة فرنسا، الهدف كمان يساعدوها لشات في مجال هنا العلاج هنا الأمراض المتعلقة بالقلب. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: عشان يطوروا النظام هنا الصحة في البلد بالأخص الأمراض هنا القلب، ده هو الهدف الكلم وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مع رئيس جمعية قلب واحد حياة واحدة الدكتور دودورين جوناس، ويشوفوا الخدمة القادة تكون فوق الجمعية في جانب مساعدة الناس اللي عندهم المرض حن القلب في تشاد. وكان للهدف القادة تمشي فوق الجمعية للتنمية كلم واحد من أعضاء حقا علي آدم أحمد مسؤول قسم أمراض القلب في لابتان موديرنا، وقال
3: اليوم ده الميزون حقا ده السابع في تشاتيني، وعملت عمليات كثير للمرضانين تقريبا 50، والمرضانين ده كله في حيين، وساعدت كمان في تكوين هنا أطباء. الميزون حقا هنا الأيامات ده جات في نفس الشيء لإجراء عمليات القلب الخاصة في طابات هنا دقين هنا القلب ده، وكمان اليوم العلمي ده موجه للطلبة في الطب وموجه للأطباء المختصين كمان في القلب.
2: وكان لوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال أدل في الخدمة الماشية فوق الجمعية.
4: هذه الفرصة داير نشكر الأخوان الموجودين اليوم معنا، صارهم من قاعدين بيشتغلوا في فرنسا لكن قاعدين معنا هنا، زي ما دائما تشوفوه رئيس الجمهورية حتى الأسبوع الماضي سجل زيارة في مستشفى النهضة، وليجي أخواننا المتخصصين في أمراض الكلى والمسالق البولية ووضح لي الأمور كلها بصفة عامة. إذن الناس كلها خليت تشارك عشان نقوي النظام الصحي. أنا كده
2: نذكر المستمعين جمعية قلب واحد حياة واحدة أسسوه في يوم 28 شهر 2 سنة 2015 وبكانها حاليا في ليون بدولة فرنسا. هدفها الأول تساعد وتأدل المسؤولية بالحالات التحتاج الرد العاجل في الأمراض حن القلب.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم تابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. نمشي هناك في ولاية وادي فيرا، السناتر كالتوما إبراهيم عبد الكريم كان مشت في ديبارتمون هنا بلتين، وهناك كمان صوت ملمه مع المواطنين وقدمت لهم بعد من الوصايا بما يخص الحساب هنت السكان التالتة. خلينا نسمعها للسناتريس هنت ولاية وادي فيرا كالتوما إبراهيم عبد الكريم.
5: هدفي أنا جيت فقرة جيت لكلام هنا الرسانسة ما ندور سكان هنا وادي فيرا ده كلهم يمرقوا الرسانسة عشان ما تنمية هنا ولايتنا وادي فيرا. بنقول لرئيس الجمهورية رئاسة الدولة أنهنا دايما وعبدا معك ونخدم لأجل شات، وأنهنا كسكان هنا ولاية وادي فيرا أنهنا نشتغل لأجل مصلحة هنا دولتنا ولأجل مصلحة هنا الشعب هنا شات.
1: من ولاية وادي فيرا نمشي في ولاية وداي في ديبارتمان هنا السونغا، المسؤولين هناك نظموا ملمه انت توئية للمواطنين أيضا بما يخص الحساب انت السكان الثالثة من أدري أبو بكر موسى نورين.
6: بقد ملمه في أدري لعشان يقووا التوئية انت اللجنة المحلية للإحساء للسكان بتاعة أدري وجه عضو المجلس السياسي الوطني عبدالله فدين وقادت مع الرؤساء الحارات والجمعيات والشباب عشان يشوفوا المشاكل الميدانية ويضمنوا البيانات.

0: تكون صحيحة 100%. المنسق اللجنة المحلية عبد الرحيم أحمد قال للناس خليه يتعاونوا مع الإحصاء، وزاد في كلامه وقال التعداد السكاني ده شغل وطني كبير. المقرر العام للجنة المحلية محمد إيسا أكد أنهم عملوا كثير من اللقاءات عن التوية في بداية عن الشغل، وطلب من الأمد الحرار والشباب يزيدوا مجهوداتهم. نائب المقرر العام إقليم والداي حمد الفدين شدد وقال أن الإحصاء مسؤولية الكل، والنتيجة هي بتحدد المحافظة محتاجة شنو من الخدمات وكم من المقعد في البرلمان. عضو المجلس السياسي الوطني عبد الله الفدين قال هو جاي عشان يقيم الشغل في الميدان، وأكد أنه أي تخطيط صح بيعتمد على البيانات الدقيقة. منسقة التعداد السكاني أمينة هارون كلمت عن صعوبات الناس الميدان وطلبت يزيدوا التوية كثيرة. في نهاية هنت الاجتماع الناس تكلموا عن أهم المشاكل وأكدوا كلهم واقفين مع التعداد السكاني عشان ينجح. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية الجديدة.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:28 دقيقة، بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختم هاني نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لما يلينا استقبل أمس وفيد واحد هنا الجمعية الوطنية هنا جمهورية توغو في رأس الرئيس البروفيسور كلاسو كومي سلام، وحد معي بما يخص المواضيع المتعلقة بالعلاقات التي تربط تشاد ودولة توغو. الخطة الاستراتيجية هنت المجلس هنا الشيوخ الميزانية بتساوي أكثر من 45 مليار هنا فرانك سيفا. الخطة دي كان درسوها وردوا فوقها أمس الشيوخ. المناسبة بقت في المجلس في المقر هنا المجلس هنا الشيوخ في العاصمة اليمنى. وسمعت أخبار أخرى مختلفة دي نشر كتب لكم ليونيل نومينغار تيجان حسين رماد محمد عمر إدريس محمد أحمد عبد الكريم وعبد الرؤوف أيوب عبد الكريم قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

قال لما المساكين كمل الشدية بالدين وين سعينا بشارة قول الصحي للبقرة المزارعين والبقرة. كلمة صباحية كلمة لها معاني بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي وسمينا فاصل صباحي. نرجع نوقف الفاصل نقري بعد من بلاغتنا المفضلة وبعد نرجع نسمع لو كان في زمن نسمع قنينة المفضلة. الوزارة حنت التجارة والصناعة تقبر لكل الكوبراتيف أناشات عشان يشاركوا في اليوم العالمي عن الكوبراتيف اللي بيسموه جيك 2026 اللي بيأيدوا أو بيحتفلوا يوم السبت يوم 4/7/2026 من الساعة 8 صباحا في داخل مقر حنا وزارة التجارة والصناعة القائد في أبناء مقر حنا الأوتيل سانتانا القديم. وللتفاصيل تقدروا تنادوا في الأرقام الآتية عشان تستسفروا أكثر من كده في 66 20 65 50 أو 66 30 56 34 معناتها 66 20 65 50 أو 66 30 56 34. السيد محمد آدم موسى عبد الكريم جيمي عبد الكريم إدريس حسنة آدم شايبو التنبر قير الله أمين محمد جبرين جيمي باقم آدم لهم الفرحة ببلغوا لله للرؤساء والشيف دي كانتون هنا كدادة شيف دي كانتون هنا الفاس شيف دي كانتون هنا أسلا ولجميع الأهل الداخل والبرة بمناسبة هنا عروس هنا ولادهم محمد باقم البقى اليوم يوم الخميس والعزومة بتقى عن باكر يوم الجمعة في هلي هن بلاما حسيني في كانتون الفاس في غانتو كداد عفوا. نكرر بلق محمد آدم موسى عبد الكريم جيمي عبد الكريم إدريس حسنة آدم شايبو التمبر قير الله أمين محمد جبرين آدم باقم آدم وكلهم في أنجغول ببلغوا لجميع الأهل وبالذات للرئيس للرؤساء والشيف دي كانتون حنا كدادة والشيف دي كانتون حنا الفاس والشيف دي كانتون حنا أسلة بمناسبة حنا عروس حنا ولدهم محمد باقم البقى اليوم يوم الخميس والصدقة بتقى عن باكر يوم الجمعة في هلهن بلامة حسيني في كانتون كدادة محمد جرما بلامة توم جرما سعيد جرما لهم الفرحة ببلغوا لكل الأقوان والرفقان والأهل الداخل والبرة بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم جيمي محمد جرما الكان بقى اليوم يوم الخميس والأزومة بتقى يوم السبت عفوا يوم الأحد أمباكر في هلا هن أباشير بلاما توم في هلة أبشير هن بلاما توم جرما بلاق حنا حزين ديليجي حامد محمد الحاج محمد فنداسي جلالة السلطان محمد إجلي موسى توم إدريس أحمد توم إدريس فنداسي توم إدريس الكونسي موسى رمضان شيخ عبد الله شيني شيف دي كانتون عبد الرحمن جارات شيف دي كانتون عمر القادي أتيم الرئيس محمد أبا دي هارون إيسا الحاج محمد الحاج
الحاج بركة أنجيني بلاما محمد أنجيني بلاما محمد كبير بلاما أبكر عبد الله بلاما آدم هارون الإمام محمد آدم الجوني الحاج هارون دليجي عبد الله كليسوم شيخ موسى حسيني رماد دليجي موسى جبرين أحمد أنجيني الحاج محمد جبرين عمر قميص الشيخ بلاما إدريس دليجي رماد حسن الكوميسير محمد حسن إلي عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج محمد جبرين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ جبرين محمد عبد الرحمن هبيلي أدرمان هبيل الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن جيمي الضيف الحاج آدم حسن جوني حسن الحاج محمد سعيد الحاج مرسال يعقوب وكيل آدم جبرين لوان الكا جدة الحاج حسن إلي الحاج بوبو عمر دريكتر دينا يحيى تراب ديبيتي يوسف هارون المير محمد إبراهيم سيام المير جمال يحيى المير محمد حسن ديبيتي محمد توغوي إبراهيم بشارة سعيد عبد الله جبرين كيركل محمد آدم التوير ديليجي هارون أخي ديليجي ديجي حسن ديليجي أبا ديجي ديليجي حليل ديليجي خليل جبرين ديليجي أبا زين ديليجي جبرين ديليجي جابر جبرين ديليجي حسن زكريا ديليجي محمد إيسا ديليجي عبد الرحمن مكايلا ديليجي سعيد النايم ديليجي محمد أجلا ديليجي أبكر إدريس ساكن ديليجي إبيت محمد ديليجي حسيني هارون ديليجي حسيني أبكر مدغا ديليجي رمات غومبو ديليجي إركل ديليجي توم أجيد ديليجي محمد عيسى ديليجي موسى عبا كيلو ديليجي محمد جوجي شرف ديليجي محمد جوجي شرفة ديليجي أبا كاكا ديليجي محمد عيسى صابر الشيخ جدة دوشوش وكيل جدة بركة لهم الحزن ببلقوا بوفاة حنا أقوهم الكومسير محمد توم إدريس المعروف بنجركي الكان توفي أمس والصدقة بتقى أيوم يوم الجمعة في كاركي جلمي انتليجي حامد محمد موسى والبلاغ ده موجه لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة والمرهوم كمان الله يفا ويرحمه بالجنة. نرجع نستمع لفاصل صباحي بعد نرجع ونواصل مع المستمعين.

المحنى يا المحنى بقول ماشي في جمالك ولا في الكبار ولا في السقار وديتي يا البنت التشادية. عبد الله جميل مع المستمعين في موجتكم 94.5 إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة أنما. صباح الخير يا مستمعين الحاليين معنا بالذات أصحاب الدكاكين بدون فريس. نستمع أو نسمع الفصيل.

قلمنا عليك في الماء قدرنا عشان جمالك قلل صبرنا بدون رايق يا أخي. ما عجبك كده البريد ما بيشيف تبرجل. نقول الصباح الخير للمستمعين الحاليين معانا بالذات للتوكسيمان. بعد ما سمينا عبد الله الجميع ممكن نرجع نستمع لفاصل غناء الثاني. محمود قصر في الهندسة. نقول الصباح سعيد لكل المستمعين بالذات للفونشنر الحاليين مارجين ماشين العمل ولكل العمال للعيون القادم في البيت وقادم بيستعدوا لماشين عشان يمشي السوق يجوا يجهزوا للإيال الطعام. نقول لكم يا سلام أنتوا أمهات وأنتوا عيون ناس مكانة. بقول أبوي تسلم أبوي كمل ترباس مع المستمعين محمود ما قصرت معنا.

السلام اسفين كمان عيالنا ايوه ما تسمو كلام العباد اسمو الكلام ده ابوي ابوي بدون ابوك ده ما في قائد تاني المسألة الشادي بيقول هيدر ابو ما عرف كلام جدا لازم نسمو وصايا العباد.

انت ان شاء الله لي تسلم ما بعد ما سمينا الفنان ابو طالب، فنرجع نتكلم شيء في ملاحظاتنا الصباحيه في مجتمعنا التشادي لبعض من الشباب او يلنا عن اليوم. بصراحه في بعض من الحالات واحده اليوم اننا شباب عن اليوم او الايال عن اليوم ما بتفكر، بتشيف الكلام الابحت بورك، الناس الكبار بورك ده يعني في غيرك وهم مروا بشيء لسه انت ما شفوه كده، ما تقول خلاص يعني اننا جينا في عالم تاني، جينا في تكنولوجيا، يعني اننا في وكيل نجابه. بالفعل وصح كلامك، لكن الابوك شاف انت ما شف شيء منا، ابوك مره فوق ما التكنولوجيا ما فيه، فوق ما حاله صعبه، الناس تسافر لعشرة يوم قبل توصل، تسافر لزمن طويل قبل بوصلوا بحققوا أهدافهم أو بكانوا يدوروا يوصلوا ليها. اليوم يعني الإيال يعني لقوا فرص، لقوا فرص. زمان اللي كول أو المدرسة الواحد كان ماشي ده يعني بمشي بلا نعال، مرات بمشي نعال مقطو، مرات يعني مسافة بعيد بنكرك قبل بمشي. حسا يقول جنبكم بس، مرات عندك موتو، مرات بنتو قرص على التاكسي، مرات يعني انت بنفسك بكانت دورة تمشي تقريتي ده فرصة. يعني الكلام اللي بقول لنا عباتنا ده خليني نشوف الكلام ده، ما خلينا نشوفه كلام يعني مش الأبوك ده ما بعرف شيء، انت فوت لي أبوك ولا انت يعني خلق قريت بيد واعي خلق تحسسك بيكون شو هو ما يعرف شيء. لا محما شنو الكلام اللي هو بوريك ده شن هو مرة وشاف أسمع طبخه شيفك كيف ينفق ولا ما ينفق. لا شك ما في أبوك بيدور شي حوان لسخيرة، ما في يعني ليه ده خلينا نفهم بيكونوا الصوبة ده بالفعل مشكلة كبيرة كان واحد يعني خلاص فوقت هو ما بيجي خلاص يعني راجل وماشي ده صعب عشان يعني بفهم بشيف الألو بس بيدا كله اتراجع شي يا أخوي، يعني خلي خومك ده أو أختي خليكم كل ما شيفه كده أرجي شيفي أباتي كيف شيف كيف يعني هم قاعدين كيف مروا بكيف أسألهم أقول جنبهم أسمو منهم الكلام وقت ما بوروكوا أقروا وقت ما بوروكوا اشتغلوا وقت ما بوروكوا أقربوا شرفكم ده لخيركم أنتو. إما كده موقع خلاص كمل هما سولوكم كان لقى ما لقى كل ما خلاص ده كل قد تشوفوا قدامك ده كان عنده ما عنده كل ده هو كان هو السماء والشيء كل ما ده بسول قدامكم ده. طيب الباقي شنو شيف الدنيا دي نقول يعني ماشي مش ما هو مرة هسا يمتي شوف ديجينا بيجي أبيات ماشي كي يعني خلاص وجهك ماشي بكرشيم ماشي كي ما بنور ده كله أسباب منه لأسبابكم أنتو هو مرة فوقها مش ما أنتو أيوم تلبس فيست كابتاني بروب نعال بروب يعني تجيلوا تلفونات كده مساتك فوق كده متسوه كان تلفون ما في كله مروا بالصبح أسأل أبوك زمان صبح كيف. فده يا شباب أخواني خلينا نفهموا الدنيا دي يعني هي مش كده بس أي واحد بيجي بوقته، لكن مهما تقول شنو ما تفوت لأبوك ده كان بإلي ما تفوته كان نقول بفكرة برأي حتى كان شنو كله كان أبوك ده مكسر كان عميان كان ماشي كله وحتى كان مشوتن كله يعني لازم لي احترام والتقدير والكلام البورك ده انت بس سعيد نظرين بدور أباتك يفوق عشان يجرون كل مالكو قموا كما شاف أباتهم كله قاعدين هم لك لدي أبوك بكلم لك بقى جنبك ده تقعد جنبك ده ما حلوة. فنقول خلي الشباب انتهزوا الفرصة ده اسمو كلام عن عباتكم ده كم مرحلوا كله. نرجع للزميل محمود قصر يسمينا فاصل ثاني اسمى لك الفنان الراحل التشادي بيكوس.

0: أمي أرجوك ساميلي أمي الما شفتي مني هلا أمي الما شفتي مني هلا أمي الما حضرت اللي فرا أمي الما شفتي
1: كلمات حساسة مع الفنان الراحل الجدي الحاج أمو بيكوس قال أمي أمي أمي أمي الترضيني فما في ذو الأقل في الحياة في الدنيا دي مش الأمك ده ما في والكلام ده ورما عن طريق الصدفة كلام حقيقة ما كلام يعني عشوائي لكن أيهم في ناس بتجعل أنا داتي سي أمهاتهم ده يعني ماشي كأنهم يولدهم للأمهات نقول حرام عليكم فالأم دي ما في ذو الزية ما في محبة خير محبة حقيقية كي دور تعرفها اللي تلقى في أمك الزول اللي بيحبك حقيقي ده إلا أمك طيب الأم دي مكانة وين نخطو وين ما في مكان نقدره نكفو حقه إلا رب العالمين فلذا يا شباب يا أخوانا الأم دي مهما كان شنكرو يا أمك بس كان عديلة كل أمك وكان حواني كل أمك كان سمعة كل أمك وكان نقوله شين كله هي أمك بس فأي واحد ده كان أكيد كبهيب أمه ده أمه بالسمع عليها ما في سماء تاني في الدنيا غير أمك ده فعلى كل حال في ناس يعني وادين يعني مرات يعني الواحد بيسي شغل ما عادي إلا أمه ومرات بجرحها مرات يعني بزئلها وكي وده قاعد يعني في الدنيا دي كده بس مرات واحد يعني يزعل واحد سيكي لكن نقوله ده ما ممكن يكون لعم عدو كان بيجي يقوله قبل لأمك ده أطلب منها سمة راضية كانت تدور الدنيا ده اللي في قدام والدينك فلذا أنينا خليني أفكر ما نجروح عم عدنا نرجع ونسمع فاصل خناي تاني محمود قصرة وداني لمضوي معليش الفنان مجذوب انسى صح؟ أكيد

الفاصل ده نقول فوق صباح سعيد لكل المستمعين العرايس حاليا قاعدين في جوحنا عريس، نتمنى لكم بيت مال وإيال، عروس بارد كمان. كلامنا الجاد بيقول تملك بمال عفوا بإيال، وإنت كمان تملك بالمال.

مجذوب كمان يدور يورينا الحياة ده مفهمة بين المرأة والرجل ده اللي المفهمة بس أفهموا الرجال يا جماعة بدأ خاص لأخواتنا البنات الأبين يعني المزوجات الحياة دي يكي بس يوم فيه ويوم ما فيه يوم أصل ويوم بس بقول في يوم ما تسأل

بعد الفنان مجذوب عنسى طوالي ما الفنان حاشم الخلي محمد قصرح ما قصرت معنا عليه. صباح سعيد لي مسلمين الحاليا قاعدين بيتابعونا بالأخص لكل الله نقولوا الأمال الحاليا قاعدين مارقين وماشيين بفتشوا الكل اللهم يزيدكم والكان قاعدين من أول الطعام نتمنى لكم طعام لذيذ بالأخص لأصحاب الريستوران. قال عارفين نزل ملحوة كم طلب قلوبنا من حقنا أكيد الدنيا كده يعني مرات حناك بتشوفها وتخليها ها هل تدور بس ما تلقى نقوله صباح الخير لمسلمين أنا فرشة من داخل دقيل من داخل وليا تكره صباح الخير من إزادكم إرنتي الإزاء الوطنية الشديدة.

الفنان عيسى موسى رجعنا في بلدنا الحبيبة أصلية من بنات زول ده حقيقة الحنك ده بس حنك ما في عسل زي عسلنا التشادي ما في حلوات زي بناتنا التشاديات الكلام ده ما يعرفه إلا كان قربهم وعرف وعاش في تشاد يعرف الكلام

نجوكم إن شاء الله أنينا معكم لكن الزمن داير يفرقنا وفرقنا خلاص. خمسة وسبعين دقيقة عشنا سويا كنا معكم خطوة بعد خطوة. سمعناكم أغاني متنوعة وبلاغات في خلال 75 ساعة دقيقة. سمعتوا النشرة الصباحية مع زميل مطرس بن علي. سمعتوا بعض الملاحظات الصباحية اللي كان قدمنا لكم. خدمنا ويخدمكم وهو معكم المهندس أنا اليوم محمود كسرة، محدثكم معكم مباشرة جلال حسين يحيى من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي 94.5. فنخليكم مع زميل قيوس وكمال الشيل القيادة ويستمر معكم كلنا كان أمر عافيني دواق معكم في وقت تاني. نهاركم سعيد، إلى اللقاء، باي باي أو تشاو.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجلمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
3: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم ومحمد اللاو ومحمود قسرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل، يعني المراكز التي تدرب الإيال في الفورماسيون بروفيسيونيل دي، بتسمح لشباب كتار بتدربوا فوقها وبلغوا عمل. ده الموضوع اللي اليوم نناقشه في مدة هنا ساعة كاملة مع عدد من الضيوف في داخل الاستديو. معنا في داخل الاستديو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. صباح الخير السيد شرف الدين.
4: صباح
3: النور. أيضا معنا السيد المدير المؤسس لمركز بومبير لتوجيه وتدريب الأطفال، أيضا الهشين السيد بيكولا غرونغا تيودور معنا في داخل الاستديو. صباح الخير. وأيضا معنا في الاستديو السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. وأيضا المراكز دي أيضا أنتجت بعض الشباب دربتهم وحاليا قاعدين في سوق العمل وقاعدين بعدوا عملوا. معنا سيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول حنا صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي. صباح الخير سيد حمزة.
5: صباح الخير.
3: أيضا معنا السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة، وأيضا تلقى تدريب في مجال الكهرباء، أيضا هو معنا في داخل الاستديو. وأيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وباحث معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم دكتور.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: إذن مستمعين الأعزاء، زي ما ذكرناكم برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم بيتعلق بمراكز تأهيل المهني، مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. وذكرنا ضيوفنا القاعدين معنا في داخل الاستديو، وأيضا بعد ما ضيوفنا يتكلموا شوية أيضا أنتوا نفتح لكم الخط، وإذا كان عندكم أسئلة توجهوا لضيوفنا في رقمنا 94-94-09-53 94-94-09-53 63-53-20. وتسمعوا البرنامج مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أولا نبدأ أسئلتنا للسيد المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني السيد شرف الدين آدم مرخوص. السيد شرف الدين، أولا كلمنا المركز أكسفورد أسسوه متى وشنو الدور القاب أدي بالنسبة لصالح الشباب في التدريب؟
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: المركز أوكسفورد للنادي اليونسكو
3: نعم.
4: هو مركز للتدريب المهن
3: نعم.
4: بداية كانت مركز لتعليم اللغات ممكن مركز محمل أمية وبعد سنتين من المحمل الأمية جينا في تدريب المهن
3: نعم.
4: المركز أسست في 2014 لكن بدينا في 2015 كانت فقط للغة الإنجليزية. لماذا كانت اللغة الإنجليزية؟ إننا كنا في خارج وواجهنا صعوبات في اللغة الإنجليزية
3: نعم.
4: على اسم صعوبات ممكن نقول لهم ما على شيء ده ممكن ما نقبل نساعده للشباب زي ما أننا واجهنا صعوبات ده نقبله في بلدنا ونقدر نساعد الشباب وعليهم ده اللغة الإنجليزية ده عليهم هي ممكن اللغة الترابط زي في العالم كله
3: نعم.
4: هو اللغة ممكن ترابط في العالم ولغة تجارية بيزنس أي شيء عشان ده يوم الجينة ممكن اللغة الإنجليزية والحاسوب بدينا بعد سنة طالب من جامعة ملك فيصل جانا قال لي أنا تقريبا سنتين أسباب أنا اللغة الفرنسية ما قدرت نجاتها
3: نعم.
4: هلا شلنا الكراس وشفنا وما أساتسة نقول لنا يا جماعة أننا جينا ده نهل مشاكل بيت الشباب وده اللغة الناسيونال لازم ندقلوها وأننا كم عضو حقنا أول كانت اليونسكو
3: نعم.
4: ودعنا ودينا خلاص ما شاء الله واللغة العربية طبعا دخلنا وزول ده ممكن دربنا ما شاء الله بعد خلاص مباشر
3: خلاص إذا نتخطى مرحلة تعليم اللغات نمشي للتدريب المهني
4: في التدريب أيوة. المهن
3: نعم.
4: بعد 2017 خلاص التصريح اللي جينا وخلاص وضعنا التدريب المهن ممكن في اللغة في الكهرباء في الطاقة الشمسية في التجزية
3: نعم.
4: وفي ريادة الأعمال وممكن كيف تقدر تصنع صابون أشياء كثيرة ممكن في الحصة حاليا في المركز أكسفا
3: نعم.
4: وبعد في 2021 شفتنا كثير ناس بعمل حوادث وبعد وضعنا التدريب قيادة السيارات وما شاء الله حصة حاليا في قيادة السيارات ممكن عندنا أنيكس في نجمينا 3 أنيكس تاني في القرى ممكن في آياته في الإقليم ممكن في عبشي وفي السنة هنا في جوز بعيد
3: نعم. شكرا سيد المدير العام شرف الدين على هذه المعلومات. المدير العام لمركز أوكسفار للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. ننتقل مباشرة إلى السيد عثمان أمين مدير أيضا لمركز الفتح للتدريب المهني. أيضا حدثنا عن المركز على التدريب المهني دي أسسه متى وشنو التخصصات اللي انتوا قاعدين تدربوا فوق الشباب؟
5: اوكي السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: طبعا المركز يتأسس سنة 1999 لكن الدراسة بدأت سنة 2000
3: نعم.
5: طبعا عندنا 3 نظام عندنا 3 تخصصات
3: نعم.
5: عندنا كهرباء نجارة وحدادة ده في البداية
3: نعم.
5: بعدين التخصصين اللي بيكفن شغالين بالكهرباء ماشيين لمدة 3 سنوات
3: نعم.
5: ففكرنا قلنا الكهرباء هيدو ده ما بيكفي للمجتمع حاولنا عملنا تصريح لقينا تصريح من الوزارة وزارة الوظيفة العامة فتحنا تبريد وتكييف يعني فروع لقينا التصريح أنا حاسوب يعني ده كهرباء صناعية هسه الثلاث الأقسام دي شغالين فوق
3: نعم.
5: الإيال بقر 3 سنوات طلاب سنة أولى الثانية الثالثة بدنا أنتم دبلوم فكرنا قلنا فينا المجتمع ده في ناس ما قارين
3: نعم.
5: شباب وقاعدين ساكت ما بيشتغلوا حاولنا فكرنا عملنا لهم دورات تدريبية لمدة 45 نكون الطول نأهله وبدأ ينزل الشارع
3: 45 يوم 45 ده تعلمه شنو مثلا
5: في الكهرباء عندنا تبريد وتكييف
3: نعم.
5: عندنا طاقة شمسية عندنا في الخياطة للرجال برام وللنساء برام
3: نعم. 45 يوم ده خلاص يقدر يتقن الشيء الجانب اللي انتم
5: كله وعندنا حاسوب
3: دي ما فرصة الناس في وقت الإجازة وكذا الواحد كذا
5: حتى ما في الإجازة ذاتها في ناس ما شغالين قاعدين في وادي ما قارين
3: لا ما نعم واحدين حتى القاريين ما بقوا عشان تكون عند مهنة 45 يوم أنت تجي وبعد ده تمرق بمهنة في
5: في هسه في وادي شغالين في الحكومة يمشي يعملوا دور بتاع حاسوب
3: نعم
5: أنا شغالين حتى
3: الآن نعم شكرا جزيلا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني ننتقل للسيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بون بيرجي لتوجيه الشباب وتدريب الأطفال الهشين بواجهوا ظروف صعبة سيد تيودور حجي لنا السانتر هاكوكو دا كريه متى وشنو خلاكو تكريه تأسسه
7: شكرا السلام عليكم
3: عليكم السلام
7: أنا جيت في نجامينا ب 2001 وكده جيت في نجامينا دا مشكلة بس لكتا كتير وكده ملغاي نالي بنالي أبوي أبوي بس على ماني منزيري وكي جيت في نجامينا دا لين ألغا أكل مشكلة لين ألغا كده من مشكلة نلغا بيت نوم مشكلة وفكر كده كاين أكادو مناس ما ينفع أنا سويت أتلي سكر كي كاين دبرو كاين نشوف هذا شغل غايام جيشية
3: أتلي أنا شنو
7: أتلي أنا منزيري بوا غايام جيشية وكده الأتلي غايام جيشية دا براتر دول أنتوني على الغياب قد ما يلين نلومم
3: سويت في وين اتدي
7: في شغوا
3: ايوه
7: في جامع دون بوسكو اها وكي دلغاي يمشي شي شي دا شفت كي دا قال شغل غا يمشي دا ما نقدر نزيد الشيو دابا انا سويت كي في 2020 2018 على انتوني باكان بيتا وباكان البيتا دا قال لك كيد ميل دا دا كاي جوبا رابين انا نادم ما لا مانشي لا يلا دلغاي في ديمبي دول يال التبانين دول الغاي ركدا نلومم كيد مي دا وغبال دا كله kan djub yalla min bongor min kumra kay na lo mum sakit be usina labs o yalla dagul al kamal yamshi da yak al gakidme ana gol gakida no so yeb ka kbir chele nkuma kruba yalla na lo mum bedaya so na centre bon berger da o gay informé ala tamadol yal bandido la gay fidembe dol yalla dal ma indum gudra yamshi kor دابا انا ندورا
3: تي فورمي هما من في منيزيري ولا في شي اخر
7: في منيزيري بوا في سودور في كوتشي كله كايسي بماشين انا حتى بقى حد كله في حتب كايسي ماشين انا كيتا سدير كل كايسي كل غينا لهم
3: شكرا ان شاء الله نقبل لك الاسئله الاخره فيما بعد كتر الاميشن ننتقل للسيد حمزه احمد جوجاده مسؤول عن صيانه الطاقه والكهرباء في مباني جامعه توماي ده واحد من الناس المستفيدين واستفادوا من مراكز التدريب والتاهيل وحاليا لقي خدمه ومواصل في عمله سيد حمزه اجي لنا انت يوم اتدرب في شنو وشال منك كم وقت عشان تكمل تدريب حقك
8: شكرا السلام عليكم
3: نعم عليكم السلام
8: مركز اكسفور
3: نعم نعم
8: يعني في مركز اكسفور الحمد لله اننا ريكريتي عندنا دا يعني 50 نفر جن 50 جن ريكريتي عشان يتعلموا في طاقة شمسية المهم بعد دا كله بعد كل دا كله قرينا المهم اتي سوبيريير لكن قايد بيت و انتجراسيون ما في
3: كمال اتي سوبيريير في شو
8: كمال اتي سوبيريير في سياس تكنولوجي انفرسيو دا فرشا
3: نعم
8: خلاص يعني خدمة ما في نايمين بيت المهم خلاص نادم واحد جاب لنا فكرة لما انا ما قران شرف الدين ورا لنا يعني فورماسيون قايد لازم تمشي تباسي عندنا كل ما يزيتي الحمد لله جينا باسي على الفورماسيون بندان 3 موا في 3 موا الحمد لله علمنا قوم كتير يعني ديمانسيون ما دي في سولير شغلت كتير يعني قدرنا علمنا وبعد دا يعني يدلونا في تيرين عميمتا نقدر نمشي نسوي استاج برا في مراكز ويدين وقت اللي اتعلمنا دربنا يعني انت يو كنت كمال من سنتر اوكسفورد شلت اتستاسيون راكي انت تكنيسيان بلان خلاص
3: في 3 يعني
8: في 3 مواد كي انت تكنيسيان بروفيسيونيل خلاص في مكانك ده تقدر يعني طوالي بس يعني تسي دي في وتخدم تسي قوامك طوالي تسي استلاسيون راه وشغال من كي بعدا يعني خلاص يعني كملنا بعد كملنا ده مع الخريف اوكي كملت مشيت كاميرون جيت من الكاميرون ده خلاص سيني كونترا اخرين خلاص يعني تو ما يكون سيني ما كونترا وكانت مراكز اخرين ويدين توكا كل سيني كونترا
3: نعم
8: بريفي توجور كاين شي لي سالرنا جارين ماشيين العمل ومقابلين
3: يعني الواحد ممكن انت في خلال عملك في وقتنا انا هسه ده يعني بيحتاج لجهد وبيحتاج تشيف الشيء الناس محتاجين ليه اكثر يعني انت ممكن درست 20 سنه تجي تلقى فورماسيون شلتها انا 3 موا هو اللي يكون مطلوب في السوق ويهلك أكثر من الهنا اللي أنت درس 20 سنة.
8: أكيد
3: الفورماسيون. إذا عشان ده الإنسان الآخر حتى كن عندك شهادة آخر ولا أي شيء كله أنت سي التأهيل المهني الشيء الآخر أنت تعلم تخيط تعلم تكهرباء تعلم شنو تشيد بجانب وبعد ده الآخر كله يكون قايد بعد ده الشيء اللي طلبه فوق تقدر تستفيد منه. شكرا حمزة إن شاء الله نقبل فيما بعد ونشوف معنا أيضا السيد محمد إبراهيم عمر أيضا عند ورشة أتيليه هنا خياطة وأيضا هو ذات تلقى تدريب في المراكز اللي تدرب الناس. نعم تكلم محمد إبراهيم.
9: نعم.
3: حجي لنا في بدايتك شنو التدريب اللي انت لقيته والأتيليه ذات علمك كيف الخياطة وحس حاليا ماشي فوق كيف؟
9: تمام السلام عليكم.
10: السلام.
9: أنا بدايتي في مجال الخياطة ده كان 2005.
3: نعم.
9: 2005 وبدأت وقت ده كان عندي محل كده أنا تجارة بسيط بس قاعد ندبر ماشي وفي السوق.
3: نعم.
9: وخلاص زميل واحد قاعد جنبي قاعد بخيط قال يعني تعال اتعلم الخياطة ده كويس.
3: نعم.
9: هو اللي دفعني في مجال الخياطة ده.
3: نعم.
9: فبدأت معايا شوية لحد 2005 كمل بس عندي بعد الخبرة شوية 2006 فتحت الورشة.
3: نعم.
9: فتحت الورشة لكن هو قال لي انت هسه لسه خبرة عنك ده شوية لازم تشوف لك زول عنده خبرة زيادة عشان يكون معاك عشان بيساعدك في مجال الخياطة تتعلم كويس.
3: نعم.
9: فخلاص بعد ده.
3: نعم.
9: انا بديت شلت باقي الزملاء اللي عندهم خبرة زيادة مني انا.
3: نعم.
9: وقاعدين عتيلي واحد.
3: نعم.
9: وقال نشتغلوا دايما شيء اللي انا هم نعرف نسألهم بيكلموني وشيء لحد ما خلاص يعني مكنت نفسي.
3: نعم.
9: وبدأت قاعد نشتغل ولي اليوم الورشة ماشة وبعد الشباب يجوا مرات يتدربوا معانا وندربهم ما في مشكلة بمعارف وكده وعدينا المهم وجاء عند رغبة كدار يتعلم طوال نعلمه وأمور ماشية وحتى الآن كل ماشية.
3: نعم. شكرا محمد إبراهيم عمر على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وأيضا عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في المراكز التأهيل المهني للشباب شنو الشيء المراكز لأن بلا المدارس بلا الجامعات الناس قاعدين بمشوا بقروا كله في مراكز واحدة متخصصة تعلم الشباب كيف يخيطوا كيف يعدلوا الكهرباء كيف يعدلوا التلاجة انتلفت كيف وحاجات كثيرة المهن الناس محتاجين لها دي كلها في مراكز قاعدة وتعلم الشباب في أوقات كده يعني 45 يوم 3 أشهر 6 أشهر وغير ذلك أنه دخل خلاص المهنة يقدر يتقنها ويقدر يخدم أي شيء اللي هو محتاج له عشان ده ناس المراكز المسؤولين منها والناس اللي استفادوا من المراكز معانا هنا في داخل الاستديو كل من السيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص وأيضا معانا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب وأيضا معانا بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الشباب اللي واجهون ظروف صعبة وأيضا معنا السيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول صيانة للطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي وده من الناس اللي لقوا تدريب في المراكز الهسة قاعد تدرب الشباب دين وأيضا معنا سيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتليه هنا خياطة وأيضا تخصص في الكهرباء في نفس الوقت ومعنا الدكتور أحمد عبد الله ده أستاذ جامعي وباحث. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم مشاركة أو وكذا تتعلق بأهمية أنا السخير بألا القرية اللي هو بقري في الجامعة أو بقري في أي محل السخير يتعلم مهنة آخرة ومراكز مفتوحة عشان تعلم تقريبا الشباب تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53. طبعا السيد المدير العام لمركز أوكسفور السيد شرف الدين آدم مرخوص، زي ما كلمنا في البداية دور المركز والتخصصات المتوفرة، هل حاليا التخصصات اللي انتم قاعدين تدرسوها وتدربوا الان السوق الجادي محتاج لها؟
4: نعم محتاج لها.
3: وفي تخصصات اخرى ايضا تحتاجوا ممكن تفتحوها؟ لكن
4: نعم اي وقت انينا اول واول نشوفوا الطلاب محتاجين شنو، وثم ثانيا العالم ذاتك في المهنه الونو الهم محتاجه.
3: نعم
4: خلاص نفتحه وندو توعيه للطلاب، مثلا مثل هسه حاليا في الاجازه.
3: نعم
4: قبل الاجازه بشهر ننزل في المدارس، ننظر في المدارس، عندنا مدارس على الأقل 35 ليسي
3: في الجمينة،
4: في الجمينة
3: نعم
4: على الأقل من الكوليج للليسي سوينو كونفانسيون معاي
3: ال 35 ديال كلهم ولا بعض؟
4: هاي معاي ال 35 ده مع 2020.
3: نعم
4: ننظر في الميدان طلبة من سيزيام لحد ترمينال.
3: نعم
4: ننتم توعية اليوم، انت اول باول الطالب ذاتك انت كنت ممكن جارانتي هيك شنو ولا لا لا كملت الدراسة مرات تقعد ساكت انت انتجراسيون ما بي مرات شو ماش وكي اي زول يكون عند يتعلق بالانتجراسيون لا لا في تاريخ اخر بدون انتجراسيون تقدر تشتغل. اليوم مهنة ده انت في الاجازه دائما ابا الدين ابا الدين في الاجازه كن علمت مهنه وايد اول باول تبدا من بيتك، والابا حد ذاته قال ندم تويه عشان يجوبوا انت الابو جارنتي انك شنو صغيرك لحد يكمل جامعه ممكن تكون في اليوم ويا صغيرك ده شنو جارنتي جاي يكملها بدل ده انت تعلم مهنه في الاجازه اول باول في بيتك علمت الكهرباء زول يعدل ممكن زول من بيت من بعيد
3: أمبول ساكي كن انقطع إلا تفتشوا نادو
4: ونادو ما بجي نجي لك نجي لك ما جاء ممكن الأمبول هسا ده بس مرات ده سيلك ده حريقة يقوم وقالهم في شامبورك زول آخر أجنبي يخش لك شيء يسايدك لكن صغيرك يخش ده ما انت فرحان واقتصاديا يسايدك وممكن اليوم صغير ده ممكن ده جن كتير ديسكولاريزي مهنة على ده ما يقبان دي يقدر يسايد يقدر يشتغل به ده وبعدها ممكن جامعة خلص ما يقعد في البيت عشان والد من بداية وخلاص يقدر بمهنة ده يشتغل وفي الإجازة ممكن يقدر يشتغل أبا الدين ممكن طلبة كتار لقيناهم بالمهنة ده والله ويدين سجلوا مستمرين
3: طوالي في نفس الوقت هو علم شيء بخدم
4: هاي.
3: ونفس الشيء سجل في الجامعة ولا كذا مواصل في نفس الشيء وما مهتاج من ولا أبا أنتيني ولا أمي أنتيني ولا أنكل ولا أي حاجة هو كارب نفسه
4: خلاص ده سيكولوجي لكن اللي جيه ده أنباكر ده أبا ما أنتاني ولا ما سوالي دل كل سيكولوجي على دمارك خلاص الطريقة اللي غيرها وهو كله مستمر الناس تقول عايشين زي ده وأنا كل نعيش زي ده
3: بيعتمد على نفسه.
4: نعم
3: السيد عثمان أمين مثلا مركزكم يعني أخر وفترة، هل أنتم في خلال عملكم ده عندكم شركاء بساعدوكم عشان توفروا المعدات بالنسبة لتدرب الإيال وكذا ولا أنتم معتمدين على نفسكم؟
5: والله ما عندنا شركاء.
3: نعم
5: معتمدين على نفسنا فقط.
3: نعم
5: طبعا المركز تابع لجمعية العمل المباشر وما عندنا أي دعم من ديها تانية ولا من الحكومة ولا من المؤسسة التانية إلا الجمعية يتموا بيلنا.
3: هل الناس بجوا بيسجلوا بشيء كده ولا

0: تنطر حقوقه ده. الناس اللي بيجوا بخدموا مثلا ليف اللي بيجوا اللي انتوا تشيلوهم زي ما قلت من ديمبي من اي محل اخرين اللي ما عندهم فامي حقهم ما يقدروا كي انتوا تلقوهم تجيبوهم ويجي يخدموا معاكم كن كملوا ده يوم شوين هم من ده
1: يلي ده كان كملوا ده قبل انت تفكر كل مره خلاص قدر لي تفكر بس يعرفوا كلمه ده وما ما شوف بقى كلمه انا خلاص عشان جاي قالوا مو ده بس ولد كان جاي معي ولد الأديل ده كتير عند ثلاثة شهر ثلاثة شهر رأي يعرف يدوك التابل يعرف يدوك سرير يسوي يقول مام لي يمر يمشي قدام مهمن بس قدرت تفكر لي تشوف هذا خليك بيسس بعد آخر هلو لو ده يعرف كلمة بس نادم جاء بس شافك كلمة نادي لمارك شالوا فات فوق
0: يعني الآن لو مك ما يشومه
1: ما يشومه
0: وخلاص خدمي حقهم الأول لسه ما جوكم في سنتر جاب بسعودة كله خلاص يخلوكم هم اللي جو
1: كتير حلو أنا شفت يا رد وايدين الأب نوم كي يوريك الكي ولد الدادة بس أسا خلا كدمة خلا شري بين دروك خلا شري بين كنين وبيج ولد ده قال شكرا الوايدين ده ولد واي كاي ولد كاي في دقيل انت قريب تماني سنة وما إيا نوم أبا نوم لامو
0: تماني سنة
1: تماني
0: سنة في جمعنا ده
1: في جمعنا هني كاي يروك في سك دقيل سك سكالا سكبير بس وولد ده وكده شلنا في سنتر داكونا ودنا ده أسا اليوم ده هو بس أنا نابنا هو بس كربا فمي أبا نوك أنا ريت أقول وريك ولد ده شكرا لسويت على ما يعرفه كسك أسا ولا يسوي بندي ولا يشرب سيجارت ولا يشرب شاي كله
0: شاي كله
1: شاي على ساكي ده كل ما يدور ويلا كيد منه كان جاي بيت كله ناس أنا كارتشي نادي يمشي يسوي كونجيلا نو يجي نو ولا يروح بيش الزمان ده ما في ده بس أدله
0: نعم شكرا محمد إبراهيم عندك مداخلة
2: نعم إني مداخلة في مجال هسا الشباب جاي يتدربوا
0: نعم
2: فنحن ذات هسا كتير في ورشتنا ده مرات بعد الشباب بيجوا بيتدربوا معانا وبمشوا صحيح بعد الشباب قاعد بيستعجلوا في جانب التدريب اوكي واحد كان لقي خبره شويه بس هو خلاص يمرق يمشي يسوي التلي حقه وخلاص يدبر ودايما بلخبط الامور لان التدريب ده داير مهاره شويه حتى كان انت مرق من التلي اللي يتدرب فوق ذاتك تمشي تلقى لك زول عنده خبره زياده تمشي تقعد معايا فتره عشان تتعلم منه خبرات اكثر وبعد ده اذا كان قلت تفتح ورشه هناك ذاتك بيساعدك وكيف تقدر تشتغل ده يعني اهم شيء
0: نعم
2: لأن الاستعجال الكثير ده ما مرات ده ما ينفع وما يخليك عشان تلقى خبرة أكتر
0: نعم.
2: ده جانب أنا الشباب هسا عندهم مشكلة في يعني استعجال في جانب التدريب ده
0: دكتور أحمد عبد الله حاليا زي ما الناس كله ذكروا كونه التعليم المهني إذا كان إنسان علم مهنة ده خلاص شيل مستقبلك في إيدك في أي محل ما شيت أي دولة أي محل الخشب قايد طوالي ناس محتاجين الكهرباء قاعدة الناس محتاجين الميكانيك في أي محل قايد وكذا مع ذلك بعض الشباب يعني إذا كان لقي بكالوريا حقه أو أي حاجة ما يدخلوا في ما يهتموا بالتعليم مثلا المهني أو يتعلم مهنة وكذا ده ما بده أي أهمية ده تقول شنو في الجانب
3: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا أوجه رسالتي عبر هذه المنصة إلى الشباب الذين تخرجوا من الجامعات أو حصلوا على الشهادة البكالوريا ولم يولوا الاهتمام بالأعمال المهنية وجه لهم النداء الخاص بأن ينطلقوا إلى المراكز المهنية والصناعية والحرفية ليكونوا أنفسهم بأنفسهم طبعا بلادنا تشهد تزخر بمراكز ومحطات صناعية وحرفية واسعة ما من شارع أو من زلط إلا وتجد هناك لافتات هذه اللافتات تشير إلى أن هذا المركز للتدريب فالطالب عندما يلتحق بهذه المراكز وهذه المحطات يتعلم بهنا يعني هذه المهنة تفيده وحيث يستطيع أن يقوم بنفسه ويعتمد على نفسه لا يعتمد على غيره لأن الظاهرة المنتشرة في هذه البلاد ظاهرة خطيرة جدا وهي أن الطالب يظل في البيت يعتمد اعتمادا كليا على أبيه حتى في الرصيد حتى في الكسوة حتى

0: حتى في الكراس حتى في البيك أو في القلب هذا يعتمد على لاعبيه. فلذلك عندما ينطلق ويربط نفسه بإحدى بأحد المراكز المهنية فيحاول أن يتقن هذه الصناعة وهذه الحرفة، فبالتالي يجد شيئا بسيطا يساعد به أباه ويساعد به أمه، أو أحيانا على الأقل أنه يعني يخفف العبء الثقيل عن أبيه، لا يسأله أعطيني كذا وكذا. بمجرد ما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يجد نفسه جاهزا، يجد نفسه جاهزا يعني لا يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا. بل بعض الطلاب الذين التحقوا بالمراكز المهنية بعد تخرجهم من الجامعات يعني أبوا أن يتوجهوا إلى أبواب الوظيفة العامة، قالوا إن هذه الأعمال وهذه الحرف وهذه الصناعة التي نحن الآن نمتهنها أفضل لنا من الوظائف بكثير، لأن الواحد تجده في يعني عمله هذا أو في حرفته هذه يجد في اليوم الواحد 5000. بدل الطالب أو الخريج الذي يعني وجه نفسه كليا إلى أبواب الوظيفة العامة يظل 10 سنوات أو 12 سنة لا يجد أي وظيفة ويظل مكتوف الأيادي إلى أن يمضي الزمان، أحيانا يصل الأمر به إلى أن يشيخ يفوته الزواج أمه
1: حتى أحيانا يفوته عمر الوظيفة،
0: عمر الوظيفة يفوته حتى يعني أحيانا أبوه وأمه ينتظران منه الفرج والخير يظلان إلى أن يموتا. فهذه هي الطامة الكبرى. فإذا عبر هذه المنصة وجهوا رسالتي إلى الشباب إلى أن يهتموا بالأعمال المهنية، لأنني في يوم من الأيام مررت بالطريق فتعطلت دراجتي فرميت عيني إلى شجرة فوجدت شابا يعمل في أعمال الدراجة، فذهبت إليه فوجدته طالبي، فسبقني يعني سبقتني دراجتان وأنا الثالث، وهناك دراجتان أخريتان أتيتا بعدي. بعدما انتهى من إصلاح الدراجة الأولى هذا الشخص أعطاه 400 ريال، والآخر أيضا أعطاه 400 ريال، وأنا أيضا بودي أن أعطيه 400 ريال. وتخيلت أن الشخصين اللذين جاءا من بعدي أيضا على الأقل يعطيانه 400 في ساعة واحدة. هذا الطالب تحصل على 1000 ريال. فقال لي إنني الآن أسجل نفسي وأحيانا يعني أمي وأبي أساعدهما، يعني كل الأشغال وكل المسؤولية الموجودة في البيت أنا الذي أتحملها. فإذا يعني هذه يعني فرصة ذهبية، وأحيانا الإخوة الذين ينشئون هذه المراكز هم أنفسهم يقومون بدعايات مكثفة ينادون الشباب إلى الإقبال إليهم كي يتعلموا هذه الصناعات كي يفيدوا أنفسهم ويفيدوا المجتمع ويبنوا هذا الوطن، لأن الشباب هو مستقبل الوطن. إذا خسر الشباب خسر الوطن، إذا أفلح الشباب ونهض الشباب نهض الوطن. لذلك والغالبية الساحقة يعني من المجتمع هم الشباب، وأكثر الشباب في الجامعة بنسبة 90% لا يعملون، فهذه ظاهرة خطيرة. والأدهى والأمر من ذلك أن المراكز التعليمية مثلا الجامعات والثانويات والمعاهد لا تهتم بتوجيه الطلاب إلى يعني انطلاقهم إلى الأعمال المهنية، لأنهم لو يعني أضمنوا توجيه الطلاب إلى الأعمال المهنية فترة زمنية طويلة في يوم من الأيام يؤثروا في الشباب. فإذا أثروا في الشباب والشباب قاموا بأنفسهم واعتمدوا على أنفسهم يعني استطاعوا يقضوا على هذه الظاهرة الخطيرة وهي ظاهرة الأزمة الاقتصادية.
1: شكرا دكتور أحمد عبد الله على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. موضوعنا اليوم أننا قاعدين نتكلم في مراكز التأهيل المهني بوابة للشباب إلى سوق العمل. يعني حاليا في أنجمينا أو في المدن الآخر الكبيرة في كثير من المراكز سنتر بفورميل إيالات عشان للأعمال البروفيسيونيل اللي بقوموا فوقها الحاجات الأعمال بعد مثل هنا الكبيرة الكهرباء وأيضا عن الخشب والأعمال الآخرة كثيرة. الشباب قاعدين بعلمون فوقها وأيضا بعلمون بحاجات كده رمزية، ما شيء كده البلين ما تمشي مثلا في السيتي واحد تدفع عليك في السنة 80,000 أو 60,000 أو كذا، هنا تدفع 2,000 ريال في مدة أنا 3 شهور ولا 45 يوم، وإنت تمرك صخيرك يمرك بيعرف شيء واحد عشان يقدر يقربه مشى في أي محل الناس محتاجين ليه. ده الموضوع اليوم أنينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو المدير العام لمركز أوكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، سيد أيضا حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبيجي لتوجيه وتدريب الأطفال القاعدين بواجهوا ظروف صعبة، وأيضا معنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وأيضا محمد إبراهيم عمر ده عند ورشة أتليه هنا خياطة وأيضا عند تدريب هنا الكهرباء، أيضا تعلم كيف يقدر يعدل كهرباء. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله او معلومات تخص اهميه عن العيال عشان يعلمون بلا القرايه البقرو في الاكولات وفي الانستيتي وفي الانفرسيتي يعلموا شيء عشان هم يقدروا يخدمونا، إذا كان عندكم أي أسئلة أو عندكم أي اقتراح أو عندكم كلام كده توجيه تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا سيد المدير العام لمركز أوكسفورد للتدريب المهني شرف الدين، من ضمن التدريبات اللي انتم تقوموا بها تدريب في القياده على السيارات، كيف الانسان يسوق السيارات ده، كيف كلمنا التدريب ده يتم كيف؟
2: اوكي التدريب القياده السيارات ده عندنا نظامين، اول باول زول ولوك ما قرا
1: نعم
2: عندنا كود للرود سوينا بعرب لوكال زي ما انا حجي تهجي قد نسمو ده، والاشارات كلها قاعد في الشوارع كمرك ده اشاره دي كده والاشاره دي كده والاشاره دي كده في مجال
1: نعم.
2: هلا زول الاول باول التالب كان جدا في 45 يوم ندربه في مجال القيادة السيارات، نظامه كيف ساعة فقط يجي يجري الكود للرود، في كود للرود ده ناس وايدين ممكن شويه كبفهمه ممكن على الاقل كلها نقدره 20 دقيقه
1: نعم.
2: مرات 30 دقيقه ممكن زول وايد ما بفهم ممكن نقدره بالتليفون نلقنه كلام ده بصمه عديل واشارات بالقدام بشيف وبعدها خلاص يقدر يمشي في البيت كله بصمه زياده زي ناس وايدين ما بقدروا بطقنه اللغه العربيه ذاتك عرب لغه صعب عليهم شويه بعد خلاص مباشر من هناك نقدر نمشي في السياره في الساعه خلال ساعه ده نمشي في في في في في التيران. يوم مشينا في التيران في البراتيك ده خلاص اول باول اول يوم مثل زي اسبوع ده عندنا بورتور في التيران بحويك اسبوعين كده يحويك في التيران يحويك في التيران شنو يتعلم كيف يقدر يدماري تابلو دي بور حق ده شنو محل الإسانس يأتوا كله
1: نعم شكرا. ده بالنسبة للوتائر الدقاق، لكن لما جينا في أمبلوا وناس بدور بخدم أكتر شيء الناس لما شركات يجوا في جات وكذا وبيحتاجوا مرات عمال عشان يقدروا سواقين عشان يسوقوا العربات الكبار والجرارات والكاترفلا والحاجات
2: نعم.
1: ده يعني شيء سوق العمل، هل أنتوا قاعدين تقوموا في الجانب ده؟
2: اوكي هما اول باول بكاتيجوري كاتيجوري
1: أيوة.
2: مثل حس عليا كاتيجوري هذا معناه موتو، لكن كاتيجوري بي ده
1: موتو كله تعلمون نانو
2: نعم ما كود الارود هسه حاليا اكثر اكسينا القيا حصل ده ما نور ريسبي هنا كود الارود في الدد لازم كنعلم ده بيساعده هذا اول باول كاتيجوري بي ده مثل سياره ده مين هسه كورولا ليه لحد اليكس ده لحد كاميون ده كله كاتيجوري البي بعد هو كان سنتين كان يتدرب بي سوق سنتين ده خلاص يقدروا في ترافو يمشوا تستيسولي أنتو كاتيجوري سي الكاتيجوري سي ده ممكن وتر علينا ده من 6 طن وشيء قدام وبعد خلاص تدريب حصل حاليا قدام ممكن علينا ده فيزيون عندنا لكن ما شاء الله ما كل اخر يتقدم مننا بأول خلاص أنينا عندنا جميع كل المراكز الآخرين حس حاليا هو فتح وقال نوجه زي ما ريلاكس ده خلاص هم دول عندهم زي ما كترفلا لكن البين دول ده عندهم وخلاص ممكن
1: البين كل زول يعلم
2: لازم لازم لازم عشان النظام تريدين كي
1: ده يودوين يعلمون نانو مع البين
2: هسا حاليا ماشيين من كليس من قدام هناك نودو ده اللي هسا خلاص نسجله في محلنا وخلاص
1: والبين ده يحتاج لكم عشان زول يعلم
2: البين ده يحتاج ده على الأقل زول كان أول درب خلاص زي ما ممكن نظام وايد ده زول شيء ما عارف من بداية نعلمه لحد بين ده يسوق ده 3 شهر ده على زول أول يتدرب خلاص شهرين يقدر
1: بين ده يكلفه كم هنا
2: التدريب
1: للبين
2: ده على الأقل تقريبا 40 إلى 50
1: 50 ألف
2: نعم ده لحد يشيل البرمي حقه كله كاتيجوري دي مرك سي
1: نعم السيد عثمان مدير مركز الفتح حاليا شنو حاليا التخصصات الكده المطلوبة كده في السوق التشادي ومفروض المراكز تفتح تدرب فوقها ناس ما عندنا تشاديين كتير مدربين في الجانب ده حاجات مهنية
3: والله تخصصات كثيرة حسب التكنولوجيا لين يعني أنا مقصرين في الجميع ده بالذات في الشات يعني
1: نعم
3: فعندنا مثلا التقنيات في الجميع ناقصة عندنا مثلا هسا في الحاسوب ده بالذات الذكاء الاصطناعي
1: نعم
3: طبعا جانب التأخير فنيز برضو عندنا هسا الدورة فوق قد نعمل الدورة اللي فهي مجالات كثيرة ما نقدر نحصوها لكن الدولة مفروض هي تفكر في الموضوع ده في الجانب الفني أنا نشوف يعني الدولة مقصرة صراحة في جميع ناس المراكز الفنية دي ما كثيرة بسيطة مفروض في أي أرندسما يفتو مركز فني أو معهد فني في الولايات برضو عشان نشوف بس إن جميعنا كله مركزين في جميعنا لكن ناس البر ده نقصين ما عندهم مراكز فنية مفروض زي هسه يشوفوا مركزات ومديريتين يخطوا لهم مركز واحد عشان الناس البرد يستفيدوا تاني ما يجوا في الجمعين يكون عيب لين جمعين مذات بيشتغل هنا ويقدر يكون أسره هنا في الجمعين كل الناس جايين في الجمعين ويشغل ما في فالدولة دي تفكر في الجانب
1: شكرا نذكر المستمعين الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن المراكز التأهيل المهني المراكز السنتر واحدين قاعدين بدربوا ليال كيف يخدموا في السودير كيف يخدموا في الكهرباء كيف يخدموا في عددين هنا البيبان وأيضا الخشب وحاجات آخرة كثيرة دي اللي قاعدين بقوموا عشان كثير ناس شافوا ناس واحدين يقروا ويكملوا وبعد ده ما عندهم أي مهنة آخرة يشتغلوها إلا واحد منتظر بشهادته وظفوه خلاص قاعد في البيت عشان ده المراكز دي تفتح فرصة للشباب عشان يعلموا مهن وبالتالي يقدروا يخدموا عشان ده عندنا كثير من أصحاب المراكز قاعدين معنا اليوم في داخل الاستديو كل من المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص وأيضا سيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول صيانة عن الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي وأيضا عندنا بيكولا تيودور ده المدير المؤسس هنا مركز بومبرجي لتوجيه الشباب وتدريبهم وعندنا سيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وسيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتليه هنا خياطة وأيضا تلقى تدريب في مجال هنا الكهرباء. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 94 93 53 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. سيد بيكولا تيودور مثل ما سانتر حقوكو بون برجي قاعد بسائدة إيال دول دا وقاعد بفورميه همان وقاعد أمامتا به المشكلة بريزودر مشاكل واحدين الإيال قاعدين مساعدوا. هل انتو عندكو بارتنير قاعدين مساعدوكو عشان تخدموا في سانتر هناكم؟
4: ما عندنا بارتنير. أنا بس غاين سوي لهم بقدراني عشان على غاين هالموم دا في دا بس اللي قلنا مية كاين دبرو عشان أنا بنات لهم بيت كاين مفروغة ويالات دا كان جبتهم دا ما لوي بير الاسبار أجل كده هالي برمي جاء دا خاين نتوم لهم هتابات يدوكو بانك أنام دول كان أشي كان كامبر تريم شو ساوي ألقو 20 30 أنا مسوي بوش أنا
1: بانك ألب 20
4: 30 دولار دارا يكون بقول ده في سانتر ده بس هو خلاص والله بيجورس في بعهان بانديا نو خلاص مجا كان كربت ما خلي تلو فك أشياء
1: اللي يقعد ينوم يأكل ويخدم وخلاص ما يلقي يلا
4: ما يلقي يلا ما ببقى أنا قاعد ننتيم لهم أنا بس نبيه هتاب ننتيم مرسو دول يسوي بانك دول ونالومو بهراي ده مش التابل دول انا نسوي في ماشين كله بريمير انت ديال انا نسوي تابل في ماشين نوريك رابطك رابطك رابطك كادر وكي انا كما على ذا شيل حتى انا امشي سيفا بنك ويمشي يدوق بنك انا اشيخ اللي قال 100 ان شاء الله 200 يبوش هذا يدبر وينسى شي شي ينسى بانديا نو بس
1: ويا لا ده انت تخطهم معاك ده تو اكل حقهم شراب حقهم ده من وين
4: في كد من بس سنادو ما انتوني امانه كان ما كيرا كراواي فيس بريزيدان انا سمتي فاتلوم في سنتر فات في فيزيتنا بس يسوى كمان وشافهم ده انتوا ميل ريس دول سكر دول ده كروان
1: ما شيء يبيع خمام لنفسه بس
4: لنفسه بس شافه يراد كتير في بعان ده بس كي بس بقلبه ما رجولنا غرس ورسلنا سكر دول خمام دول في اتلي ما ورد انا ما رسلنا شيء
1: وانتو ما فتشتوا ناس عشان اونوكو ما كتبتوا
4: كتبت رسالة في منسير لاكسيون سوسيال ما جانفي ده ماشو انتم كلغان في فتا نويل ما شاء الله كلغان ريالات ماما انتم اقول ده بس المر لنا
1: حاسه كده مثل كم يالات قاعدين في بوكانك
4: يعني حاسه كده من 10 5 جاي 10 5 جاي
1: اي شكرا دكتور احمد عبد الله انك تعقيب في حاليا فيما يخص المراكز يعني الناس قاعدين بجاهدوا في مجال التدريب الأطفال وأيضا التأهيل المهني لأولياء الأمور تقول لهم شنو في الجانب ده؟
0: أنا يعني أقول لأولياء الأمور عليهم بالاغتنام بهذه الفرصة اغتنام هذه الفرصة الذهبية لأن أنت بنفسك خذ ولدك وسب به إلى هذه المراكز وسجله يعني من جيبك وشجئه لأنه يعني في الفترات القادمة هو الذي يقوم بمسؤولية البيت كيف ذلك لأنك في الأيام القادمة يعني ممكن تكبر لا تستطيع أن تقوم يعني بالأعمال الشاقة التي تقومها الآن فهذا الابن هو الزخر الأكبر الذي أنت تدخله للمستقبل فحاول أن تكونه وتصنعه ليقود البيت بعد ما تكبر أو بعد ما ترحل من هذه الدار لأن الموت يعني دائما معنا فلذلك يعني وجه الآباء ووجه الأمهات والعلماء والأساتذة والباحثين أن يوجهوا الشباب إلى الانطلاق إلى المراكز المهنية على مختلف أشكالها كي ينهضوا بأنفسهم وينهضوا بالمجتمع لأن المجتمع الآن في أزمة خطيرة نعم نحن نقول بلادنا تشاد تفتقر إلى شركات هذا الكلام صحيح لكن هذه الحرف وهذه الصناعات الموجودة في بلادنا هي شبيهة بالشركات لأن الطالب الذي كونته أو هذا الشاب الذي كونته غدا هو يكون غيره والآخر يكون غيره وكل واحد كونته يقوى بنفسه ويساعد الآخرين أنت وحدك يعني تشغل معك 5 أو 10 أنفار فهؤلاء الأشرة ربما أي واحد منهم يجد في اليوم 1000 ريال 1000 ريال وأن تجد 5000 فإذا أنت رفعت العبء الثقيل لدى المجتمع لذلك إذا ذهبنا ومشينا على هذا النمط لربما لا نفكر حتى في الوظيفة العامة وما نفكر في الأشياء الأخرى نفكر بالأعمال المهنية فلذلك هذه هي الرسالة التي
1: وجهها. نعم طبعا ننتقل للسيد محمد إبراهيم عمر. نعم. عندك ورشة زي ما قلت من 2006 لحد الآن يعني تقريبا 20 سنة.
5: نعم.
1: في خلال هل درب بعض الناس أو بعض الشباب عشان يقدروا، وكيف وضعهم الناس اللي انت دربتهم؟
5: نعم في الفترة ده المهم شباب كتير جمر بينا. يعني تقريبا أنا أكثر من 15 أو 20 شاب كده جو يتدربوا، وبعد منهم ده نفس العمل اللي هم سيتدربوا فوق ده مشوا وقاعد يشتغلوا وفتحوا ورش حقهم ويعني سووا أسر وقربوا عيالهم قاعدين. ده الحمد لله بعد منهم في جمينة وبعد منهم مشوا برا وقاعدين في أبشة، حتى برا في البادية برا ذات سووا لهم ورش، وحتى الآن قاعد يتواصلوا إذا كان عنده مشكلة وكيف جاني من التفصيل، مرات في نظام جديد وكيف مرات بسأله ونوريهم كيفية ذاتها وزي ده. لكن بعدين يعني عندنا هسه مشكلة واحدة، الإنسان ده هو في بداية هو إذا كان يتدرب ده يعني ما بأثر معه جانب أنا الدخلي وكيف، لكن حس حاليا أن زول مثلا مشروع حقه خلاص يعني ماشي وبعدين إمكانياته شوية كده توسط مصدر دخلي حقه يعني محدود ومسؤولياته بقت كبيرة، فهنا ما بيساعد، فعندنا مشاكل كثيرة سجل نواجهه. يعني ما عندنا شركات زي بعض الدول لسه برا، كان أنا مركت برا تقريبا سنتين أنا اشتغل في مجال أنا خياطة.
1: نعم.
5: الناس دائما جاي يعتمد في العطول الداخلية زي هسا الملابس الداخلية، يعني دائما عندهم مشكلة في الصيف عندهم ملابس خاص بخيطه وفي الشتاء عندهم ملابس خاص بخيطه، ما زي هكذا هنا أي وقت جاي من برا ولا كده، فخلاص الخياطين دائما مشغولين ما عندهم وقت. واحد تاجر واحد يجي يقول له أنا داير ملابس داخلية يعني تو ملابس شتوية، يقول 1000-2000 قطع يجيب للخياط وبعدين مع الجماعة ممكن بخيطه وبيستفيد. ما دائما عندنا مشكلة قال ننتظر مثلا زبون جاء وبعد أسبوع يجي يشيل قماشة وكده، ما أرد ما بيساعد.
1: إذا بنقول أنت يعني الحاجات اللي تجي دفعة واحدة
5: دفعة واحدة يكون سمحة. مثلا أنت عندك ورشة وزول تاجر كبير كده داير مثلا ملابس شتوية 2000 أو 3000، يجيب عندك مخزن تحطها وبعدين تفصلها وشباب شغالين تقريبا 3-4 شهور ما في وقفة كل مرة زي ده. بعدين جانب الصيفية كله إنه ملابس صيفية خاص كي ممكن تخيطوه كي ده بساعي مرة واحد. الزول الهسل يعني شغل الموسمي ده مرات ده ما بيساعدنا، لكن ده ما عنده موسم معين خلاص مفتوح وتقدر انت ذاتك تستفيد ومشروعك يقدر يكبر. فده هسل مشاكل هنا عندنا نواجهه. كمان مشكلة عن الكهرباء، مرات انت شغل انت كملتها وكهرباء قطع ودائما عندنا مشكلة ده، والماتريال ذاتك ما بكفي يعني دائما ناقص، الاتيلي ما مكتمل غالبا وده يدور امكانيات زي زمان في البدايات ده، يعني بدون امكانيات كل انت تقدر تفتح اتيلي وتقدر تشتغل، لكن هسه حاليا في يومنا انا هسه ده دار لك على الاقل 4-5 مكانات، واي مكنه ذاتك قيمه حقها يكون 60-70 ألف، بعد ده تقدر تفتح الاتيلي، والاتيلي ده دار لك كل شيء طابل تفصيل وطابل مكوى وحاجات كلها. فده اصل اغلب تلك الاتيلي ده امكانيات ما عندهم ما يقدر الحاجات ده يقدروا يسووا، وعلم شغل كبس بدون امكانيه ده من الصعب انت تقدر تبدا وتمشي.
1: نعم شكرا. ننتقل للسيد حمزه، طبعا مسؤول هنا انترتيه هنا مبنى باتيما كامل هنا يونيفرسيتي وكي وفي الكهرباء، كيف العمل اللي تقوم به وشنو الصعوبات اللي انت واجهتها مثلا في مجال؟
6: السلام عليكم.
1: نعم
6: الحمد لله والله الامل لا يعني ما في عجائب لو علم التكنيك ده المعامل التكنيك ده يعني هو كم اتعلمته وتعرف هو يعني نجرب ده معنا مثلا يعني أنا نعرفه ونسوي
1: ده سيانس اكزاكت
6: سيانس اكزاكت يابليكي هو يعني مش التدندا لا تكنيك اتين ميثود ان مانير دي فير تان لي دومين سبيسيفيك دي لا سيانس تابليكي ده في نورم عن التكنيك بس دونك في مكان الدرندا يعني هو ان ده ريغلاما حقا ان ده ابليكاسيون حقا انت تجي تزيفا بكانك عندك بان ولا بكانك عندك سوسي فوق ده تفريفية يجي في نيفو الكيكن ده ولا بين الانفرسير إبريد ولا شغل واحد انت كان جيت في تابلو شفت ده تعرف طوالي من زون الكده عندك سوسي في بكان الكي لا تركب إسكالية هناك تشيل الماتيريالك ولا تنادي العلماء هناك معاك تمشوا تشوف المكان ده تشيل المكان ده تسليها توالي وتقبل تجي تمشي كم عندك ما كان الماتيريال تسي ديمان بيجيب لك ماتيريال فالحمد لله العمل هناك ده يعني ما عندنا سوسي.
1: نعم شكرا. تقريبا هنا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. السيد دكتور أحمد عبد الله كلمة أخيرة كده.
0: الكلمة الأخيرة التي وجهها إلى الشباب أنهم إذا يعني التحقوا بأي مركز صناعي أو مركز للحرف الخاصة أن يتقنوا عملهم. الإتقان هو الأهم. تجد هذا يعني تعلم من هذا المركز وهذا أيضا تعلم من هذا المركز، لكن هذا يعني في عمله عندما يعني يكتفي ذاتيا ويتحول إلى أن يكون هو أيضا صاحب المركز تجد له زبائن وتجد له إقبال، بينما ذلك تجده وليس له أي أحد في مختلف الأيام وفي مختلف الأوقات. فلماذا هذا يعني جلب زبائن وهذا لا يجلب زبائن؟ لأن هذا أتقن عمله. إذا جاء الواحد إليه مرة واحدة ورأى أن هذا العمل الذي قام به جيد وممتاز لربما لا يتركه ويخبر الآخرين بأن هذا يعني ماهر في صناعته. لذلك الرسول يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أتقنه.
1: نعم.
0: الإتقان هو
1: مهم. كلمة أخيرة.
5: نعم. كلمتي الأخيرة للجهات المختصة خلي يعني يفكروا، أو بعد التجار اللي عندهم إمكانيات ده خلي يفتحوا مجال، يعني دائما كل شيء يجي لنا من برا ده ما يبقى، خلينا هنا ذاته هنا اللي مشاريعهم ده خليه يوسعوا لنا عشان نشتغلوا. وآخر شيء عندي للشباب، الواحد إذا كان مشيت محل كده أنت قاعد تشتغل ده تحاول تتقنه عشان بيساعدك قدام.
1: نعم حمزة كلمة أخيرة.
6: الكلمة الأخيرة يعني أنا نتمنى للشباب التشابهين يعني الفورماسيون بروفيسيونيل لا يعني شغل واحد اللي هو مهم، وبفتح يونيم يشوف كيف الخدمة وبفكرك يعني تنسى شغل اللي بقول لي إيه يعني أنا قبل ولدت أنا فلان نجري كلاندو ولا أنا ولدت أنا فلان قبل نهدم كيف ولا كيف يعني يرقد بيد ولا يعني دبلوم فيقر ويساعده وهو يعني بقول بكل في الكارشي ده يعني شيء هذا ده يعني ضرر للجين. أنا نشات يعني لازم يتفكروا فيها.
1: نعم سيد يودور ترني محقق.
4: اوكي ورت شكرا له ونما لنا دون الفيني لنهجو لبلد متشدا الهوان ما في فوقه وشفت شغل كثير جاي في تشد ناس وايدين غرغرو كاينو مبيت ما ببغى الماين ده شي في راسه كله انه وايدين شلنا شفنا اصلا اندوم بيت انا غاينو مفوقا ما لا شنون ده غاينو مدخلوا ده بس ابلنا كو.
1: نعم ايوه سيد عثمان امين
3: نشكر على هذه الاستدامه. فنوجه ده خاص لأولياء أمور الطلبة يعني يوجهوا أطفالهم أو أبنائهم في مجال التدريب المهني يعني التدريب المهني ده ويكون ويأهل الشباب عشان يقدر يمسك نفسه يقدر يشتغل. يعني البلد دي بتحتاج للفنين ده نطلب من أبهات الطلاب يعني يوجهوا أبنائهم للمعاهد الفنية يعني.
1: السيد المدير العام شرف الدين آدم مرخص.
7: نعم
1: كلمة أخيرة.
7: كلمة أخيرتي ممكن للأبهات الطلاب. نعم. وممكن الطلاب والناس الصحة حاليا الشمير.
1: نعم
7: نظام حصة حاليا خلصنا في الإجازة وعندنا برنامج فاكانس ميتي إجازة مهنة حصة حاليا ممكن من شهر 7 يوم 10 نبدو إن شاء الله زي ما قبل كلمنا ده إن شاء الله الأسرة ممكن يقدر الشباب يجيبهم في المراكز ممكن نقدر ندربهم في المهنة المختلفة ده اليوم ما ممكن يروز ولو كن زول ما قاري كلها عندنا مهنة وايد لزول ما قاري كل بقدر ده يتعلم ويقدر يساعده.
1: شكرا جزيلا المدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. أيضا نشكر السيد حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، ونشكر السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، وأيضا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب التدريب المهني. وأيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وإلى السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة وكهربائي، نشكركم شكرا جزيلا على تلبيتكم لدعوتنا ومشاركتكم في هذا البرنامج، برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم اتكلمنا فوقه، موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. نشكركم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. كما ذكرنا موضوعنا مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين كلثوم محمد اللاو ومحمود قصرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادسة تماما داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب، والبداية بالعناوين. خطط وطنية استراتيجية يعدها مجلس الشيوخ لتعزيز دوره في تطوير الدبلوماسية البرلمانية، الخطة يصادق عليها بالإجماع في جلسة علنية. لجنة التفاوض بين الحكومة والمنظمة الإفريقية للمحميات تصل إلى تفاهمات متباينة واتفاقيات جديدة توقع اليوم لإدارة المحميات بطريقة مشتركة. وبعد انتظار وشغف، نتائج الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 متاحة الآن. 27872 ينجحون في الدور الأول و 32722 في الدور الثاني. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة بزيارة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية توغو للبلاد، والتي يقوم بها بعدد من الأنشطة، حيث قام رفقة نظيره التشادي علي كولوتو تشايمي بزيارة إلى المتحف الوطني. علي عربي حسن.
1: في زيارة رسمية لتشاد، زار البروفيسور كلاسو كوميسولوم هذا الأربعاء المتحف الوطني التشادي بجميع مكوناته، وكان برفقة الوفد رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشامي، حيث كان في استقبالهم بمقر هذا المعلم التاريخي والثقافي وزير الثقافة والفنون والحرف اليدوية والمنسق العام لدور الثقافة في تشاد، بجانب مدير المتحف الوطني وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية بكر روزيتا جيل. رحب بضيف البلاد الكبير، مضيفا بأن وجوده هنا يؤكد تعزيز الروابط بين الشعوب، وهذه الزيارة تسمح لهم معرفة بعض الحقائق التاريخية. جولة عميقة أتاحت لضيف تشاد الكريم فرصة الإعجاب بآثار تشاد في كامل تنوعها. وعلى مدار أكثر من نصف ساعة من الزمن، قام رئيس الجمعية الوطنية التوغولية والوفد المرافق له، ومن خلال جولة مصحوبة بمرشدين، بالتجول في الأجنحة المختلفة التي تحفظ بداخلها انعكاس الهوية التشادية. هنا توجد جمجمة توماي مهد البشرية، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 7 ملايين سنة. وفي مكان أبعد من ذلك وعلى الجانب الآخر من مسار الزيارة، تعرض القطع الأثرية الفخارية للساو والأواني الخزفية التي تعود حضارة الساو القديمة. وفي غضون ذلك، اكتشف الوفد التوغولي إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي الملصقات التي تروي تاريخ تشاد والفن الصخري فيها. وهنا أيضا يتم استعراض التراث الإسلامي والتقاليد المحلية وماضي أكبر الممالك التشادية، وهي رواعي نالت إعجاب رئيس الجمعية الوطنية التوغولية بشكل كبير. وعقب الزيارة، كتب البروفيسور كلاسو كومي على دفتر المتحف عبارات تؤكد بأن تشاد هي مهد البشرية. عبر البروفيسور كلاسو عن إعجابه بما وجده داخل هذا المتحف من معلومات قيمة، داعيا الباحثين إلى المجيء إلى هذا المتحف الذي سوف يساعدهم كثيرا في الحصول على المعلومات القيمة حول بعض الآثار المهمة، مضيفا بأن هذه الزيارة سمحت له معرفة أشياء درسها في المراحل الجامعية. ومع هذا الاكتشاف المبهر، أكد ضيف تشاد الكريم على أهمية الحفاظ على ثقافة البلد وأهمية الربط بين التمثيل السياسي وحماية التراث، وفرقة الباليه الوطني كانت حاضرة.
0: اعتمد مجلس الشيوخ في جلسة علنية خططه الوطنية الاستراتيجية التي تجيء في ثلاث محاور رئيسية، وهي مهمته، دوره وأنشطته. ترأس أعمال هذه الجلسة رئيس المجلس الدكتور هارون كبادي. محمد موسى أحمد طاهر.
2: تعد الخطة الاستراتيجية لمجلس الشيوخ وثيقة مرجعية تعرض بوضوح المحاور الاستراتيجية والأهداف والإجراءات، وهي وثيقة تنقسم إلى 3 فصول تحدد دور مجلس الشيوخ وأنشطته المتمثلة في تطوير التعاون بين المؤسسات وتحسين الحوكمة والدبلوماسية البرلمانية واعتماد 20 هدفا استراتيجيا، وسيتم تنفيذها من خلال 120 إجراء. ومن أجل تفعيل هذه الخطة الاستراتيجية وتنفيذها على النحو الأمثل، خلال 6 سنوات خصصت كانت تكلفة مالية إجمالية تزيد عن 45 مليار فرنك صافي، حيث تتعدد مصادر التمويل حيث تشمل الدولة والشركاء الفنيين والماليين. في كلمته رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابدي أكد بأن الخطة الاستراتيجية ليست وثيقة نهائية، بل يمكن تعديلها وفقا لمستوى تعبئة الموارد المالية. وللإشارة خلال هذه الجلسة كرم مجلس الشيوخ 3 مواطنين حافظوا على بقاء العلم مرفوعا بمقر مجلس الشيوخ رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت في 22 من يونيو الماضي، معتبرا الدكتور هارون كابدي بأن هذا التصرف الوطني يستحق الإشادة والتقدير، حيث منح كل منهم مبلغا مالي يقدر بواحد مليون من الفرنكات الأفريقية إضافة إلى الشهادات التقديرية. إلى ذلك تم التنصيب الرسمي لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية شاريبا قرمي بشارة عبد الرحمن موسى الفائز بالانتخابات الجزئية الأخيرة في 21 من يونيو 2026. ويعد اعتماد هذه الخطة الاستراتيجية بالإجماع خطوة جديدة في مسار تطوير عمل هذه المؤسسة وتعزيز دورها.
0: رسميا أعلنت قبل قليل لجنة تحكيم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 عن أسماء الممتحنين الناجحين في البكالوريا من الدور الأول والثاني، وذلك بنسبة تتراوح بين 26.24% و30.8%. نائب رئيس لجنة تحكيم موسى يوسف آدم:
3: المساق أدبي فرنسي، عدد المترشحين 61,031، عدد الناجحين في الدور الأول 16,042، نسبة النجاح 26.29%، عدد المؤهلين للدور الثاني 20,874، نسبة المؤهلين للدور الثاني 34.20%. المساق أدبي عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 2,919، عدد المؤهلين للدور الثاني 4,351. المساق الثنائي، عدد الناجحين في الدور الأول 24. المساق رياضيات عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. المساق علمي أحياء فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 6,051. علمي أحياء عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 1,085. المساق الفني صناعي، عدد الناجحين في الدور الأول 88. مساق فنون الإدارة والسكرتارية فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 234. مساق فنون الإدارة والسكرتارية عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. مساق فنون المحاسبة فرنسي، عدد الناجحين 455. مساق فنون المحاسبة عربي، عدد الناجحين 2. مساق فنون تجارية وتسويق فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 16. عدد الناجحين في الدور الأول 27,872.
0: كان ذلك نائب رئيس لجنة تحكيم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 موسى يوسف آدم. وللحصول على النتائج أو أسماء الناجحين يمكن التواصل عبر تطبيق أونكسي في متجر جوجل بلاي أو الموقع الإلكتروني www.onex.td. جرى صباح اليوم بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة حفل توقيع على اتفاقيات بين الحكومة الشادية ومنظمة إدارة المحميات المنظمة الإفريقية لإدارة المحميات، وذلك حول إدارة وحماية المحميات بطريقة ثنائية بين الجانبين. وقع من الجانب التشادي وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بوخيت جاموس، ومن جانب أفريكان باركس ممثلها مصطفى بشارة محمد.
4: من أجل تعزيز التعاون القائم بين الجاد وشبكة الحدائق الأفريقية لإدارة المشتركة لمناطق المحمية، هذا ما ترمي إليه الاتفاقية بين الحكومة التشادية المتمثلة في وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة مع الشراكة الإدارة المشتركة لحديقة زاكوما الوطنية وسيناكا المينا ومحمية إنادي الطبيعية والثقافية ومذكرة التفاهم الخاصة بمنظر أوكي كايتا الطبيعي. وبهذه المناسبة أوضح الرئيس والمدير العام لمنظمة الحدائق الأفريقية بيتر فويل حاجبار أن أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي تهدف إلى دعم القطاع البيئي الذي يعتبر من القطاعات المهمة، مؤكدا بأن المنظمة ستقف مع تشاد في شتى المجالات سيما تنمية المحميات الوطنية، وكذا تعمل من خلال تطبيق هذه الاتفاقيات على عرض الواقع، وذلك من أجل تطوير هذه المحميات والحفاظ على البيئة. من جانبه وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أشاد بهذه الاتفاقيات التي تدخل ضمن السياسات الحكومة التشادية وشركائها في المجال التنمية للقطاع البيئي، مؤكدا بأن هذه الاتفاقيات تنص على المراقبة والحفاظ على البيئة والمحميات، مطالبا من المنظمة الحدائق الأفريقية بضرورة احترام هذه الاتفاقيات من أجل تطوير القطاع البيئي بالبلاد. هذا وفي نهاية الحفل وقع على اتفاقيات ومذكرة التفاهم من الطرف الحكومة التشادية وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس، ومن جانب الشبكة الرئيس والمدير العام لمنظمة الحدائق الأفريقية بحضور وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تقيل.
0: إلى مدينة أبشة تقود وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل إلى جانب الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر يقودان بعثة لتنسيق أعمال عملية التعداد العام للسكان والمساكن بولاية والدعي.
5: كان في استقبال الوفد بمطار أبشة المندوب العام للحكومة لدى ولاية والدعي الجنرال إسماعيل يمتجربو إلى جانب السلطات المحلية الإدارية والعسكرية. فور وصوله توجه الوفد إلى مقر الولاية لأرض حدث الزيارة وجمع اللقاء السلطات المحلية. من جانبه عبر المندوب العام للحكومة لدى ولاية والدعي مؤكدا كل الاستعدادات اتخذت لإنجاح سير عملية الإحصاء بالولاية. باسم المنسقية أوضحت وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل أن المنسقية جاءت من أجل الدعم والوقوف مع كل اللجان المحلية لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكن، مشددة عن أهمية الإحصاء والدور الذي يلعبه في التنمية الوطنية والمحلية، داعية كل السلطات الإدارية والتقليدية بالمساهمة الفعالة لإحصاء العام للسكان والسكن بإقليم والدعي. وفي السياق ذاته عقد الوفد مع اللجان المحلية بإقليم والدعي جلسة عمل لتعزيز العملية الإحصائية بالولاية. وخلال الاجتماع قدمت اللجان المحلية والمنسقية الوطنية كل الخطوط العريضة وآليات تسيير عملية الإحصاء العام بالولاية، وختم اللقاء بتقديم معدات اللوجستية للمندوب العام للحكومة مقدمة من المنسقية الوطنية لدعم عملية الإحصاء، وتمثلت في مولدات كهربائية وأجهزة الإرسال وغيرها. كما تبرأ عبد الحق أبو سمبل بوقود وسيارات للمشاركة في تسهيل عملية الإحصاء بالولاية. أبشة آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية التشادية.
0: احتفلت أمس سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. رأس المناسبة القائم العام بأعمال السفارة لدى البلاد سعادة ويليام فلينس بحضور مسؤولين تشاديين وأمريكيين. مصطفى بشار محمد.
4: 250 عاما من استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، لذا احتفلت السفارة الأمريكية لدى البلاد بإحياء هذه الذكرى التي تجسد مبادئ التأسيسية للولايات المتحدة وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية وحقوق المدنية. بدأت المناسبة بعزف النشيد البلدين التشادي والأمريكي. عقب ذلك أوضح القائم بالعمال للسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد سعادة ويليام بينينيس بأن قبل 250 عاما اجتمع القادة الأمريكيون أصحاب الرؤية في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا ووقعوا على إعلان الاستقلال والذي غير مجرى التاريخ، مذكرا الحضور بأن في ظل الرئيس دونالد ترامب تعمل الولايات المتحدة على بناء شراكات جديدة وتشجيع الابتكار وفتح مرحلة جديدة للدبلوماسية الأمريكية نحو الازدحار الذي واصل فيه رواد الأعمال الأمريكيون اغتنام الفرصة التجارية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، مؤكدا بأن السفارة الأمريكية تعمل مع الوزارات والشركاء القدماء بتشاد في برنامج التبادل والقطاع الخاص لتحسين المناخ الأعمال من أجل جذب مزيد من المستثمرين الأمريكيين، مضيفا القائم بالأعمال السفارة الأمريكية لدى البلاد بأن في الشهر الماضي أطلقنا برنامج الحرية ل250 باللغة الإنجليزية الذي يشارك فيه 30 شابا تشاديا يتطلعون إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا وهم يمثلون الجيل القادم من القادة.
0: بدأت بالدائرة السابعة للعاصمة نجمينا فعاليات الاحتفال بالذكرى 40 للدورة 11 للمهرجان الدولي للفنون الدرامية والتشكيلية التي تستمر من 1 حتى 5 يوليو الحالي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: يجيء الاحتفال بالذكرى 40 للدورة 11 للمهرجان الدولي للفنون الدرامية والتشكيلية من أجل الوحدة والسلام، وذلك تحت شعار الفنون والثقافة في خدمة التعليم والتنمية وبناء السلام. في كلمته مدير المسرح فاندر دروسما قال أن تنظيم هذا المهرجان جاء نتيجة لغرس الثقافة التي تعد بمثابة أداة للوحدة والسلام والتعايش السلمي بغية تعزيز قيم الوحدة الوطنية ونشر ثقافة السلام ومحاربة جميع أشكال العنصرية.
7: من بعدين أبي مهرجان ده ناس كبار زيادة منين هن كله جوعي قدموا مسرير ناس كله فكره كتر شغل ده ما أنا يالدكاج ما شغل ليب وتياتر العالم ده مش الناس اللي قاعدوا في بيرو دلوين ده تياتر روزة أكيد مه ده بندور ناس يشوفوا مالا ناس ذكي جاي سو تياتر روا كليج يشوفوا من شافوا سبكتاكل ده وشغل جاي سعيد الشعب كتير عشان كمان موجودين دكاج المشكلة الناس عندهم ده ناس يمرقوا في تياتر وناس يشوفوا شغل زيادة من ده ما فيه يودي مشكلة بعيد مننا يسينا نبغو ناس القاعدين قريب ده بس اليوم 40 سنة كان يسير فوق ده كان شغل كان ما عديل لما نقعد فوق 40 سنة.
6: هذا وأن مناسبة المهرجان الدولي للفنون الدرامية والتشكيلية من أجل الوحدة والسلام ضمت عدد كبير من محبي المسرح والفنون القادمين من مختلف الدول الإفريقية ويستمر لمدة 5 أيام على التوالي.
0: منظمة العمل الأفريقي من أجل التنمية هي الأخرى احتفلت بالذكرى 12 لتأسيسها، وذلك بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت. كان ذلك تحت إشراف منسق المنظمة سكايا بشارة حسن موسى حسين.
8: تحت شعار إفريقيا واحدة ومصير واحد لبناء الوحدة عبر الترابط والانسجام الثقافي، بهذا انطلق الاحتفال بالذكرى 12 لتعزيز منظمة العمل الإفريقي من أجل الوحدة والتنمية. ويعتبر الاحتفال مناسبة لعرض الإنجازات المنظمة خلال 12 عاما من العمل وتجديد التزامها بدعم الوحدة الإفريقية وترسيخ ثقافة السلام والتعاون والتنمية المستدامة بين دول شعوب القارة الإفريقية. تخلت المناسبة العديد من الفخرات، منها معتمر نقاش أحياء ميكائيل ديديما تناول خلاله تاريخ قارة إفريقيا، حيث حث المواطنين بضرورة كتابة التاريخ واعتماد على اللغة الإفريقية وغرس روح الثقافة بين المجتمع الإفريقي، داعيا الشعوب إلى الوحدة والتماسك بين المجتمع. مسؤول تدريب وريادة الأعمال بالمنظمة عبد الحليم محمد زكريا تحدث عن الوحدة الوطنية وتضافر الجهود للعيش معا بين شعوب القارة.
9: هذا اليوم التاريخي الذي نحتفل فيه 12 سنوات من العطاء والخدمة لشأن الخدمة الأفريقية، وأن الجمعية هدفنا الوحيد هي الوحدة الإفريقية. إن إفريقيا تعاني من مشاكل الفقر حروب، قمنا بتنظيم عدة أنشطة لا سيما تطوير اللغة الأفارقة.
8: هذا فإن منظمة العمل الإفريقي من عجل الوحدة والتنمية منذ تأسيسها تعمل جاهدة في تطوير اقتصادات الدول الإفريقية.
0: حسن، في إطار الاحتفالات بالذكريات اليوم 2 يوليو من كل عام يوافق الاحتفال أيضا باليوم العالمي للصحافة الرياضية. هذا اليوم الذي يخلد الدور المحوري للإعلامي والرياضي في نقل الحقيقة وصناعة الوعي وتوثيق الإنجازات. نتابع أهمية هذا اليوم في ورقة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
10: 2 يوليو تاريخ له وزنه للصحافة الرياضية التي وجدت أول كيان ينظم نشاطها ويدافع عن حقوق المنضويين تحت راية الصحافة الرياضية، وهو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي أسس بذات التاريخ من العام 1924 ليصبح هذا اليوم لاحقا يوما عالميا للاحتفال بالصحافة الرياضية، وذلك للتذكير بدور الصحافة الرياضية بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين جميع أفراد العاملين في هذا المضمار، لا سيما في زمن تطورت فيه الصحافة الرقمية ليصبح التسارع في نقل الخبر تحدي حقيقي لمواكبة التطور المتسارع في عالم الأخبار ودقة المعلومات والتحقق منها. فالصحف الرياضي ليس مجرد ناقل للأحداث الرياضية بقدر ما هو شاهد عليها، بل يتعايش واقع تلك الأحداث بشغف وروح الانتصار وحلاوته وروح الهزيمة وآلامها، بالإضافة إلى التحقيق والتحلي. فاليوم فرصة لتقدير كل ذلك ورفع مكانة الصحفيين والاعتراف بجهودهم في رفع روح المنافسة وترسيخ المبدأ الرياضي المبني على الروح الرياضية أو ما يعرف عالميا بالفير بلاي.
0: ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها عودة سريعة للعناوين. خطط وطنية استراتيجية يعدها مجلس الشيوخ لتعزيز دوره في تطوير الدبلوماسية البرلمانية. الخطة تم المصادقة عليها بالإجماع في جلسة علنية انعقدت أمس. لجنة التفاوض بين الحكومة والمنظمة الإفريقية لإدارة المحميات وصلت إلى تفاهمات متباينة، حيث تم التوقيع اليوم على اتفاقيات لإدارة المحميات بطريقة ثنائية بين الجانبين. وبعد انتظار وشغف نتائج الشهادة السنوية دورة يونيو 2026 باتت متاحة الآن. 27872 مترشح ينجحون في الدور الأول و 32722 في الدور الثاني. للحصول على النتائج أو الأسماء كاملة يمكن التواصل عبر موقع الأونكس www.onex.td أو عبر متجر جوجل بلاي، وذلك في التطبيق أونكس. ختاما تقبلوا تحيات فريق عملي هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدهود، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشارة محمد، وفي التنفيذ الفني سانوي كويان كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم. تهانينا للفائزين في الدور الأول والثاني، وحظا موفقا للذين لم ينالوا نصيبهم في دورة هذا العام.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: استمعينا في كل مكان إلى ما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية بالقريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة إنجمينا، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
3: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
2: خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
3: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
2: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
3: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، والطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا، فتسوق له الأدلة، تقول له يا أخي معليش من أنا أنت يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر به.
2: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان نقول أنا نلقى منها طلاب برا يضيع سنتين ثلاثة أربع سنة. أنتم ده توجيهكم شنو؟
3: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا.

0: نعم وبدأوا من السنة الأولى. هذا يحصل السبب منه هو تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن إذا لو كنا شباب عندنا أحلام، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلة، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، ظنًا منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس غير الهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب يقولوا هذا استفادوا من زمن، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة وجامعة الجمانة، نحن وجدناهم طلاب في، أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هنا. قلت له ماذا جيتوا؟ قال والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة مش وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو 3، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء، ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات، وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: بروف، هل بيعتبركم كخبراء تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
0: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج، خاصة في جانب دولة فتية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما يتخرج من كلية التربية يقول له عقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري بصير المعلم. فأنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات، عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها. يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
0: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبحة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس طلاب 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضر خرج تبعني في الساحة، قال لي دكتور دكتور كنت نعمل، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا ما لي برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش فضلك أنت؟ قال لا أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة أنت قد تكون ضابط. أقول نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة كان سبحة نادر جدا، دخل بالمسابقات وكذا خلاص كيف. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه. شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصصك؟ لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يبرهن لي بأن المدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء يتوقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذه تخرج، والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطريق. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
1: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
0: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتالي أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس، وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستواه عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. وذلك الحال الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانية لعدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة، فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا علينا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما ناديه يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له دون أستاذ دكتور، خلاص سنة أولى يتعود سنة مسموحين، سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني، لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوية غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد البدة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
1: برغم في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي في الشهادة الثانوية وماشيين في الجامعات؟
0: أولا أقول لهم ألف مبارك، على أهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا الميسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج التعبير عنده حتى يسجل؟ لا لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لفضيلة،
1: شكرا جزيلا البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي، وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العالي للجامعات المصرية. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي.

0: مساء الخير بلناجيات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الخميس يوم 2 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات تكنيسيان بلين سان ويكي وان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إستوديو تروان أنا ما في كارتي جبانغاتو كومينا ندوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الجزاء. ثم أما بعد، أيها السادة المستمعون، مستمعي برنامج ركن الدين العظيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا المفتي العام للجمهورية والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل، فضيلة مولانا الشيخ أحمد النور محمد الحلو. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة مولانا. مولانا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا، في هذه الحلقة نود أن نعرف الطلاق الخلعي، ما هي أقسام الطلاق الخلعي مولانا؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الطلاق الخلعي هو الطلاق الذي يكون في مقابل المال أو في مقابل عوض، يسمونه الطلاق الخلعي. الطلاق طبعا هو أنواع، عندنا طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو أن يطلق الإنسان المرأة بدون مقابل، وأن يكون دون الثلاثة، يعني ما ثلاث مرات، مرة أو مرتان وبدون مقابل، يعني ما طلق في مقابل شيء، ده يسمونه الطلاق الرجعي. وده له أحكام، من أحكامه ده البسيطة، الإنسان إذا كان تاني شافك ودار برجع زوجته ده، ما شرط أن يمشي يسولو عقد جديد لطوالي، بس يمشي يقول أنا خلاص مرة دي كان حصل بينه وبينها طلاق، والآن أنا رجعتها في عصمتي، خلاص أنا مدام هو قال أنا رجعتها في عصمتي خلاص بترجع بدون أن تحتاج لعقد، ده يسموه الطلاق الرجعي. لكن طبعا رجعان هذا لابد أن يكون قبل كمال العدة، قبل العدة ما تكمل ده يجوز له أن يردها إلى عصمته. ده بالنسبة للطلاق الرجعي، وهو من أهون أنواع الطلاق. أما الطلاق البائن فله أنواع. طلاق البائن بمعنى الطلاق الثلاثة، يعني إنسان طلق زوجة طلاق ثلاثة، وهنا في مسألة لابد أن نشير إليها. الآن الناس الواحد بيجي يقول لزوجة أنا طلقتك وحرمتك، طلقتك وحرمتك، في ناس كتير شاب تاني بيندم وبيجي للشيخ بسأله أنا كان أقول لزوجتي طلقتك وحرمتي، في حرام علي ولا ما حرام علي؟ والسؤال ده ما كان يسأله هو بنفسه، قال أنا حرمتك، تاني كيف يجي يقول حرام ولا ما حرام؟ ولذلك كنزول قال الكلام ده، يا أخواننا زوجتي حرمت عليه وخلت تاني بينها وبينك شيء ما في، إلا إذا كان مشت وتزوجت إنسان آخر وبعد ذاك حللت وفارقت الزول ذاك، حتى بعد ذاك ممكن تحله مرة أخرى. إذا كان الطلاق وصل ثلاثة دخلت بسموه بائن، وكذلك إذا قال لا طلقتك وحرمتك بسموه بائن. وكذلك الطلاق الخلعي، الطلاق الخلعي ده أن يطلقها مقابل شيء، معناته هي قالت له مثلا طلقني، وقال لا خلاص كم من طلقك ده أنطيني مالي، هكذا أنطت ماله ده على الطوالي بتطلق، ولو ما قال لا طلقتك كلها. إذا كان قال لا أنطيني مالي وانطلقك، إنت دار طلق قال أي خلاص أنطيني مالي، أنطت ماله ما دام هو استلم المال ده خلاص الطلاق دبيقة. لكن إذا كان بقي من المال لشيء طالما هو اشترط أنطيني مالي، معناته المال الدفع لها في المهر ده نعم. كلك تدي له حتى بعد ذاك الطلاق يقع. أما نعم. إذا كان دفع له جزء والجزء الآخر لم تدفعه حتى الآن مثلا نعم. لسه الطلاق ما بيقع، طالما هو اشترط لابد أن تعطيني كل المال حتى بعد ذاك أنت طالق، ده بسمه خلعي. لكن نحن عندنا في عرف جات هنا، عندنا في عرف لا سيما في البادية برا، الرجل ما بيقول لا أنطيني مالي، لا بيقول له طلقني، خلاص هو بيقول لا دفق لي مالي، دفق لي مالي، هي بيقول له دفق لك مالك، خلاص ما دام قال لا دفق لي مالي وهي أجابته وقال له دفق لك مالك، معناته خلاص المال اللي انت بتطالبني به ده انا خلاص تنازل عنه. الطلاق في المحل ده بيقع ولو ما قال لا طلقتك كلها بيقع، لكن بعد ذاك المال ده يكون دين عليها هي، لانه ما اشترط تديني مالي كلك حتى بدك نطلق، لا قال لا دفق لي مالي، هي قال له اجابته دفق لك مالك، معناته خلاص انا التزم مالك اللي انت بتطالبني به ده انا مكفي لك. ده عرف نجارة كان زول بس قال لزوجة زيدة وهي أجابته الطلاق بيقع والمال ده بيكون دين عليها هي. عشان كده الناس مرات بيقولوا فلان ده فلان دي شداها مال شداها مال، معناته الظهر ده خدت فوق مال. كان زول آخر جاب الزوج ده بيقولوا فلان دي عندها مال، كان بتدفع المال ده تزوجها، كما تدفع كم ما بتقدر تزوجها، رغم أنه ما واجب عليه يدفع المال ده. الزول الجديد ده ما واجب عليه يدفع المال ده، مال ده ما دين عليها هي، هو يتزوج بمال آخر. وبعد ذلك كان المال ده إذا كانوا كفاو يكون من باب المعروف، إذا ما كفاو كمان خلاص ما بيلزموا. لكن الناس جرت عادتهم أول كي يكفوا المال المرة التزمت به ده حتى بعد ذلك كان دارين بيتزوجوها يتزوجوها نعم. ده برضو نوع من أنواع الطلاق الخلعي. إذا الطلاق الخلعي ده إذا المرأة دفعت للإنسان المال الذي اشترط أعطيني مالي وبعد ذلك أنت طالق، إذا ما دفعت له المال ده كلك نقدا ده الطلاق ما بقى، لأنه اشترط أن تعطيه المال نقدا حتى لو بقي ريال واحد لسه الطلاق ما بقى. لكن إذا كان دما شرط قال لا دفق لي مالي، هي قال لو دفق لك مالك خلاص الطلاق بيقع، ولو ما قال لا طلقتك، لأن الخلع لا يشترط أن يصرح الإنسان بالطلاق، لا ما دام حصل هناك التزام وجرى العرف بهذا الطلاق بيقع، وبالتالي هذه المرأة صارت مطلقة، وده يسمى طلاق خلعي. معنى طلاق خلعي يعني بائن، أي لا يمكن أن يرد إلى عصمته إلا بعقد جديد، يعني كان راجع نفسه ودار المرأة تاني بالزواج ده إلا يمشي يجيب صداق جديد وأولياء وبشهود، وهناك صيغة بإيجاب وقبول يعني نكاح جديد حتى بعد ذلك يعقد له،
3: يعني قبل ما تتزوج تاني،
2: قبل ما تتزوج نعم. قبل ما تتزوج تاني ما هي نعم. ما محرمة
3: ما محرمة
2: لكن مطلقة طلاق خلعي. حقة الطلاق الرجعي ما شرط أن يصير عقد، لكن المطلقة بمال دي بيسموه طلاق خلعي ده نعم. بانت ده معناته إذا كان هو دار تاني بقبله ده إلا بعقد جديد. دي أحكام الطلاق الخلعي
3: نعم.
2: يجب على الناس أن يفهموا هكذا
3: نعم. كويس أثابكم الله فضيلة مولانا مفتي الجمهورية. مولانا هناك أحكام عدة للمطلقة، فما هي أحكام عدة المطلقة والحامل والمتوفى أنها زوجها؟
2: هي دي من المسائل التي تختلط على الناس. المرأة المطلقة دي عندها شيء بيسموه عدة، والمرأة المطلقة دي إما أن تكون حامل وإما أن لا تكون حامل. المرأة إذا كان مطلقة وهي ما حامل هذه عدتها 3 قروء بنص القرآن الكريم نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء بقول هو الطهر الذي يكون بين الدمين، يسمونه قرء، معناته يوم طلقها هي طاهر ما حيض، ده قرء واحد. كان نزل دم ووجف ده بسموه قرئين، لسه ما مرق من العدة. تاني كان نزل دم آخر ووجف ده بسموه قرء ثالث، لكن الثالث ده لا يتحقق إلا بنزول دم آخر بعد ذاك. نزل لا دم ثالث ده خلاص القرء الثالث كله تحقق، تو كان نزل الدم ده ولو الدم ما يقف لك مدوت الزوج الزوج، كل قرء ده لا يتحقق أنه قرء إلا بالدم الذي يليه يعني مثلا طلقها وهي طاهر قرء هذا موجود لكن لسه ما كمل، كان نزل الدم خلاص ده تحقق أنه قرء. بعد ذاك إذا الدم ده ماشي مستمر ويقف يوم يقف ده بسمه طهر، لكن الطهر ده لسه لا يتحقق إلا بنزول الدم الذي يليه. إذا نزل دم فلاد ده برضو الثاني ده كله تحقق، الدم ده ماشي ماشي ماشي ماشي لما يقف خلاص ده طهر، لكن هذا الطهر لا يتحقق إلا إذا نزل الدم مرة أخرى. فإذا الدم الأخير ده نزل ده بمجرد ما نزل خلاص تحقق هذا القرء الأخير به تخرج من العدة. وده بيختلف باختلاف الأيام، في مرأة ممكن في كل شهر بتحيض مرة ما مثلا، لأن لابد أن يكون بين القرى الأول والقرى الثاني لابد أن يكون 15 يوم، كل ما كان دون 15 ده محسوب من الأول، بس من الدم الأول لابد أن يكون كده. إذا كان المرأة مثلا في السنة بتحيط مرة، في أيين زي ده في السنة حتى بتحيط مرة، دي معناه لابد أن تمكث 3 سنوات. إذا كان مثلا في شهر بتحيط مرة لابد تنتظر يعني مثلا 3 شهور. شفت الكلام ده؟ كان أكثر من كده، لابد أن تلتزم أكثر من كده. فإذا المهم أنا داير الناس يفهموا القرو ده مش الشهر. في ناس قاعدين بيفهموا المرة من طلقها بيقول يا أخوانا تمت 3 شهور ولا ما تمت؟ قال تمت 3 شهور خلاص، هي مرقة من عدة. لا أبدا، ممكن 3 شهور ده ذهاب حاضر الله حيضة واحدة. إذا نحن دارين تاني تحيط لنا مرة أخرى بعد 3 شهور هتكون 6 شهور، تاني تحيط لنا حيضة أخرى بعد 3 شهور تكون 9 شهور. ممكن المرة في سنة تخرج من العدة، ممكن في سنتين حتى تخرج من العدة. إذا أنت ما تقول المرة دي قعدت 3 شهور ولا ما قعدت 3 شهور، لا، قول المرة دي من طلقاك أصلا حاضت كم مرة. ده يا أنت واجب تسأل عنه. جابت 3 طهر، ده معناته هي خرجت من العدة. ده ممكن تجيب في شهرين، ممكن تجيب الـ3 طهر ده في 3 شهور، ممكن في 4 شهور، ممكن في 5 شهور، ممكن في 6 شهور، ممكن في سنة، وهكذا. أما المرأة ما بتحيط أصلا من الله خلقها كده، ما بتحيط، دي عدتها 3 أشهر. أو المرأة الكبيرة زي 70 سنة يتزوجوها أو طلقوها، دي برضو ما بتحيط، دي أيضا الدم البياض لا يعتبر حيط لأنها كبيرة، هذه برضو عدتها 3 أشهر. أو البنت صغيرة يعني لسه هي ما بلغت حد الحيط وتزوجوها وطلقوها ولسه كما بقت من الأين البيضة، دي برضو بتعتد بـ3 أشهر. إذا 3 أشهر ده بالنسبة للمرأة ما بتحيط أصلا، إما لكبر وإما لصغر وإما هكذا عادته وخلقها الله سبحانه وتعالى لا تحيط، دي بتعتد بـ3 أشهر. أما المرأة بتحيط دي لا يمكن أن تعتد بـ3 أشهر، إنما تعتد بـ3 قروء، معناته 3 أطهار. ده لابد خلي الناس يفهموا. ده واحد. بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة الحامل اللي بتخرج من عدة بمجرد ما وضعت بس، دي ما عندها 3 أشهر ولا عندها 3 قروء ولا عندها زمن آخر. يعني زوجها مثلا السامات وقبل ما ينقلوا إلى المقابر ولدت، خلاص خرج من العدة، كان بدور في نفس اليوم تزوج كل تزوج على كيفها. كذلك المرأة التي زوجت ولكن زوجها ما دخل بها، زوجوها لكن ما لما معها أصلا، دي برضو بمجرد ما طلقها ده في نفس اليوم بتخرج من العدة، ممكن اليوم بدي يطلقها واليوم بتتزوج، دي ما بتعتد، دي المرأة ما دخلوا بها. إذا الحامل عدتها وطء حملها، ولاة الأحمال أجلهن أن يطعن حملهن، واضح. والزوجة ولسه ما دخلوا بها، دي برضو بتخرج بمجرد الطلاق، ما عندها أي عدة. أما المعتدة دي هي التي ذكرناها، التي دخل عليها زوجها، فإن كان من ذوات الحيض لابد أن تعتد بالأقراء، وإن كان من غير ذوات الحيض فتعتد بـ3 أشهر. ده شيء واجب على الناس أن يفهموا. الحامل دي كالراجلة مات، واجب عليها تستمر على أن تضع حملها، أو طلقها زوجها. إذا الحامل دي كان راجلة مات موت، كان طلق طلاق، هي بمجرد ما وضعت ده طوالي بتخرج من العدة. ده لابد أن يفهموا.
4: بارك الله فيكم فضيلة مولانا. طبعا الأسئلة كثيرة لكن الوقت يداهمنا، لذلك مولانا سؤال الأخير، كسرت الآن فتاوي الناس في قنوات التواصل الاجتماعي، أنت كمفتي في المقام الأول ورجل دين في المقام الثاني، فما هو قولكم لهؤلاء الذين يفتون الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي؟
2: وعلى أي حال مسألة الفتوى هي صعبة جدا، صعبة جدا، لأنها تعبر عن أحكام الله سبحانه وتعالى، كون إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حسم هذا الموضوع، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان لا يمكن أن يفتي بشيء ليس له به علم. والآن الشيء الذي نسمعه في وسائل التواصل ده والله يتعجب الإنسان منه. أي إنسان بيدخل بيته وطوالي بيفتح التليفون حقه وبيسجل له بعض الكلمات من الحلال والحرام، وبل ممكن يجاوز ده، ممكن يحكم على الفلانين بكذا ويحكم على الفلانين بكذا، وبعدين يلزوا طوالي بيمشي في الأقمار الاصطناعية وخلاص يمشي حول العالم يسمعه ملايين الناس. ولذلك أنا نصيحتي للشباب أقول لهم الدين من أهم الأشياء، لا ينبغي أن تأخذوا دينكم عبر وسائل التواصل إلا من إنسان تثقون به، إلا الإنسان ده تثقون به والناس كشهدوا له مثلا بالعلم، فده إنت واجب عليك يعني ده وإلا ده لا.
4: بارك الله فيكم فضيلة مولانا المفتي العام للجمهورية والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل على هذا التوضيح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحيات المهندس تشبوي جابرييل والإخراج أبكر حسن بخاري، وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى بكر موسى. يحييكم حتى ألقاكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: محمد رسول الله والسبحان الله والحمد لله والله.

والدلوان لباتات رجالا مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على اجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سي دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا. I'm going to

0: سيفات كزغرضي بيدلنا كزغرضي زورا كولي اندي انا فاكر لك ما دنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي.
1: مستمعينا سمعت الكرام نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتين اليوم ماشي. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماء مديل خلي أجل أجل بمشي بأوراقهم رسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم من إساق سليمان موسى كارتية مشاقة سكسيون 1 إلو 8 لو 2 أدم عبد الله علي كارتية جبل ليرو سكسيون 2 إلو 22 لو 9 سمعين إبراهيم داب كارتية جبل ليرو سكسيون 2 إلو 21 لو 7 يوسف محمد جبرين كارتية الدينيو سكسيون 3 إلو 98 بيس لو 7 عبدالعزيز عمر رحلو كارتية دبازين سكسيون 2 إلو 31 لو 4 يوسف إيسا كارتية ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 64 لو 16 و لو 18 هنا ثلاثة ناس في كارتية كركنجيري سكسيون 1 هم أن أدم دازي لو 4 ولو 5 محمد دوغو لو 6 بيادو ماجي على دومغار لو 6 بشارة عبد الرحمن جايري جاي في لو 4 ويلو 24 وسكسيون 2 ده في كاتيه ديجل الكدو عبد الله دونغوس ومحمد احمد حسين الاثنين قاعدين في لو 12 ده في كارتيه مشاغا سكسيون 1 الى 12 لو 10 و 12 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. عائلة هارون باتوري حسنة في تشاد وفي الكاميرون ببلغوا لي كل الاهل البعيدين والقريبين هنا انجمينا وكسري بكون الصرخ الى 40 يوم من المرحوم الاخوم الكبير ابا كبير هارون باتوري حسنة تكون يوم السبت عن بكرة بفجر في كسري في كارتيه قريب من سوق الغلة. نكرر عائلة هارون باتوري حسنة في تشاد وفي الكاميرون وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والأهل ننجمينا وهنا كسري بكون السرق إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة السرق قريب سوا عن بكرة يوم السبت بفجر في كسري ده في كارتيه قريب من سوق الغلة. ومن ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا ووقت الموت ووقت الصدقة عن المرحوم وبقول الأهل الله يعجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا الشكر هامي تابزين الدليجي موسى أشنو وحج ميريسيلي بشكر من داخل قلبهم كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الكرامة. أنا أخذتم حج ميرسيلي بعد ما رجعت من المملكة العربية السعودية وبقول الأهل الله يعجرهم. بلاخ أنا وفا توم أحمد كمسلوم جيمي توم أحمد آدم جيمي كمسلوم عمر أجد كمسلوم خالة طاهرة جيمي حسن عبد الله حسن قنبو خالة كمسلوم هارون دليجي سيد حسين إدريسة كمسلوم جبرين قنبو جدة دليجي إدريس حسيني دليجي محمد كمسلوم الحاج توم أحمد جيمي أحمد جيمي كشل محمد الإمام كبير جامي قج أحمد الحاج عمر صابون جرم ولا كبير عائلة محمد أبكر ربيني عائلة قليقاجي حسيني عائلة محمد مصطفى عائلة محمد الشتة عائلة أبكر إجلي عائلة أبيسو مسامير عائلة موسى تلبة عائلة جيم بكر عائلة جدة حسيني بركة عائلة حسنة جبة عائلة بشارة هارون حسين إدريسة محمد أجد مرسال عائلة رمات شمشور عائلة توم جامي لوم الحزن ببلغوا الدليجي موسى أشنو دليجي رمات عبد الله دليجي جدة نور دليجي إيسا بكر دليجي حسيني عثمان دليجي فكي حسيني دليجي أبكر توم بلاما بكر توم بلاما قنبودنا الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر بشنب بلاما محمد أخي عائلة محمد قليقيل عائلة الشيخ محمد فلاتي عائلة حسن مسو بلاما حامد تجرمة الشيخ هارون جبرين الشيخ عبد الرحمن أزرقي délégué Idriss Abdullahi, à Cheikh Bachar Al-Bukhari, délégué Adam Bukhari, délégué Galadima, Blama Jibril Mohamed, délégué Moussa Sayar, délégué Paul Akka, délégué Jidda Ahmed Saleh, délégué Jidda Nour, délégué Emma Issa, Blama Emma Adam, délégué Kawas Mohamed, délégué Hassan Azeribe, à Cheikh Makaïla Moumin, délégué Abakar Maloumi, délégué Makaïla Moussa, délégué Barka Gajere, Aïlat Abdare, délégué Ajita Adam, délégué Ahmed Bichara, délégué Mohamed Bichara, délégué Thomas Moussa, préfet Jimé Souk, Cheikh Adam Khoursa, Cheikh Hussein Moursal, Cheikh Mohamed Dachouch, Ajit Bichara, Cheikh Garba Alifa, Suleiman Emma, Aïlat Imar Ambay, Aïlat Abdullahi Cheikhou, Bla Mohamed Addaï Sakin, Sakin Issa Addalil, Bla Mohamed Addif, Aïlat Imar, عائلة بابي بلاما كواس آدم الضيف دناء بلاما دقيليم باجي محمد عائلة يونس دبازة عائلة آدم ولا كبيرة المير آدم حسنة الديركتر جد حسن إيسا الدلقية أبا إيسا بلاما محمد تور محمد عجد بلاما جبرين بلاما جبرين ساري وهيدي السم بشارة عثمان خالد موسى محمد لمنا مهاجر عائلة شيخو أبجنغا عائلة جدة الكريم عائلة محمد مرفعين عائلة هارون من فركي عائلة قنبو داير أبا جدة بركة رقيب إبراهيم عائلة أمباري الغالي جبرين أبدنا دلقي أبكر ركزي سلطان حسن عبد الله هنقوي اللوان إبراهيم آدم الجد مهدي اللوان إبراهيم الجد مهدي اللوان هارون أبالي اللوان كشلة دندي نيني اللوان محمد أحمد آدم الجد موسى آدم حسن آدم عمر جبرين بلاما قدو مؤمن ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتهم توم ابن توم أحمد تا كمسلم مات أمس الأربعاء وسرق هنا المرحوم تبقى أمباكر الجيمي في كارتية أم تكون هلت الدليجي هسيني إدريس على هل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بين بلاغات بلغ عن الوفاة كلاقينا وقت إن شاء الله بعد الأخبار نقول الغالي بريمي حامد بريمي شيخ موسى بلا مصالح بكر قند آدم وكل الشباب إن يكسي برا اليوم الفرحة ببلغوا للأهل البر والداخل بعروسنا ولدتم آدم الغالي عروسكم يوم الجمعة أم باكر والعزوم يوم السبت في كيسي برا هلي تبلاما صالح أبكر موسى كانتون الفاس واصلنا بالبلاغات آدم توم جرما بشارة توم جرما محمد محمد جرما سيد جرما إبراهيم حسنة بشارة حسنة طاهر قجة شنكو عبد الله شنكو بشارة أحمد عبد الله رمات شايبو عبد الله صالح آدم أجد رمات ميسا قنبو آدم حسن إدريسا عبد الرحمن أمباك أبكر رمات أبكر الشيخ محمد أحمد أجد دنا كاكا لهم الفرحة مبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلف البعيدين والقريبين بعروسنا ولاتهم آدم توم العروس يبقى يوم السبت والعزومة يوم الأحد في أبشير هلي التبلامة توم جرما نكرر آدم توم جرما بشارة توم جرما توم محمد جرما سيد جرما إبراهيم حسنة بشارة حسنة طاهر قجة أحمد عبد الله رمات شايبو عبد الله صالح آدم أجد رمات ميسا قنبو آدم حسنة إدريسا عبد الرحمن أمباك أبكر رمات أبكر الشيخ محمد أحمد أجد ودنكك لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا ولدتم آدم توم العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في أبشير هلت بلامة توم جرمة نمشي نقري بلاغ واحد قبل الدقاية بلاغنا وفا حسن حلوف موسى محمد بلامة حسين رماد فلج رماد محمد أمر محمد أجد حسنة اللوان كشلة دنا عبد الله محمد أمر حامد موسى الشيخ محمد أمبريا بلامة إما نكاس فكي بركة دلقي محمد أحمد الإمام جبرين آدم حسن التوم عبد الله موسى بلاما جبرين حسن الشيخ أجد غالب كشلة ترما هارون محمد عمر بلاما محمد زيب بلاما جبرين هارون الحاج أبكر ولا أناكو الحاج عبد الرحمن حسيني دبيتي إيسا بابا حسن وتمانا والغور شين أصفر عائلة يونس دبازا الشيف دراس محمد علي ديليغا عبد الرحمن زريبي عبد الرحمن أجيد بلاما قد جنباري شيخ عمر عطية ديليغا سيفا ديليغا أحمد شيخ أجيد حسيني ديليغا أخونا ديليغا حسن بلاما حسن جبرين بلاما سليمان أحمد الحاج مكايلا ولا جنيت وبلا مسوك لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم دناء محمد زوجة حسنة هلوف والسرقة تبقى مباكر الجمع في متكون الله الأهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة
0: ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيطه ينقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي أتجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني
2: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن أتجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة
3: أيها التشادين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: سو سمعت رجعت في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة ماو العاصمة عن ولاية كانيم نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار المسائية هي تلم يوم الخميس يوم 2/7/2026. النشرة نبدأ لكم بالعمل الخطة هي الاستراتيجية هنا المجلس هنا الشيوخ الميزانية تساوي أكثر من 45 مليار هنا فرانك سيفا. الخطة دي كان درسوها وردفها أمس الشيوخ أي السناتر. الرئيس الجمعية الوطنية هنا دولة توغو بروفيسور كلاسو كومي سلوم كان قام بزيارة أمس في المتحف الوطني أي ميزي هنا تشاد عشان يشيف الآثار الثقافية والتاريخية هنتا تشاد. الولايات المتحدة الأمريكية احتفلت بالذكرى الخمسة ذكرى 250 هنا الاستقلال هناها المناسبة كان بجت أمس. وتسمو أخبار أخرى الخطة الاستراتيجية هنت المجلس هنا للشيوخ الميزانيتها العامة بتساوي أكثر من 45 مليار هنا فرانكو سيفا. الخطة دي كان درسوها وردوا فوقها أمس في المقر هنا المؤسسة وده بعد التقديم المفصل هنا اللجنة والنقاش العام اللي كان بيجي في تحت رأسه هنا الرئيس هنا المجلس هنا الشيوخ دكتور هارون كبدي. تفاصيل الخبر نسمو مع تجاني حسين رماد.
0: الخطة الاستراتيجية هنا السينا وثيقة مرجعية تكلم بالمحاور الاستراتيجية والأهداف والإجراءات الواجب بنفذوها. الوثيقة دي فوقها ثلاثة مجالات مهمة شنو الدور أنا مجلس السنة من أجل طورين المعاونة بين المؤسسات وحسنين الحوكمة الدبلوماسية لازم بوافقوا بالخطة الاستراتيجية وبنفذوها وده ببقى بإجراءات عشان بقووا الخطة الاستراتيجية وبنفذوها بالطريقة الأديلة لمدة 6 سنوات جايات وده بكلف قروش 45 مليار هنا فرانك سيفا. القروش دي ممولة من الحكومة نشات والشركاء الفنيين والماليين. في البداية شال الكلام رئيس مجلس السنة الدكتور هارون كبدي قال الخطة الاستراتيجية ما بس وثيقة نهائية لكن ممكن بعدلوها حسب الموارد المالية. في وقت الجلسة كرموا المواطنين الشادين الثلاثة الكان كربوا الدرابو هنشات والمل قاعد بصوب وده بقى في مقر مجلس السنة يوم 22/6 الحالي. الدكتور هارون كبدي قال الأمل القام فوق المواطنين لازم بشكروهم وبقدروهم عشان ده كرموا الشادية الثلاثة أي واحد أنطو واحد مليون وأنطوهم شهادة هنا شكر والتقدير. وفي نفس الجلسة درجوا رسميا الأضو هنا مجلس الشيوخ الجديد في ولاية شارب أقرمي بشارة عبد الرحمن موسى الفاس في الانتخابات الجزئية البقد يوم 21/6 ونذكر بكونه الموافقة بالخطة الاستراتيجية بالإجماع دي خطة جديدة عشان بطوروا وبقووا الدور هنا المؤسسات.
1: تجاني سين رماد. فبعد ما كان استقبلوه المسؤولين الكبار هنا الدولة رئيس هنا الجمعية الوطنية هنا دولة توغو بروفيسور كلاسو كومي سلوم كان قام بزيارة أمس في المتحف الوطني هنا تشاد عشان يشيف الآثار الثقافية والتاريخية هنا تشاد. عبد الله هارون آدم.
2: في زيارة رسمية لتشاد البروفيسور كلاسو كومي سولوم زار المتحف الوطني التشادي ورافق معايا رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي واستقبل منسق العام لدور الثقافة في تشاد ومدير هنا المتحف الوطني وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تجيل وقال وجود هنا الضيوف هنا دا يؤكد جوانا الروابط بين الشعوب والزيارة دي تخليهم يعرفوا بعض من الحقائق التاريخية. وبعد أكثر من نص ساعة قام رئيس هنا الجمعية الوطنية التوغولي والوفد المعايا اتجولوا في أجنحة المختلفة البداخلها عندها كثير من الأشياء البتوصف الهوية التشادية من ضمنها جمجمة توماي بالإضافة إلى القطاع الأثرية للساو وخلال المدة دي اكتشف الوفد التوغولي وبجانبهم رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو جايمي الملصقات اللي بتوصف تاريخنا بلدنا جاد وفنونا. كل الأشياء دي لقت إعجاب من رئيس الجمعية الوطنية التوغولية بصورة كبيرة. وبعد الزيارة دي البروفيسور كلاسو كومي كتب في دفتر هنا المتحف الوطني عبارات تؤكد بكون تشاد هي مهد البشرية. وأيضا البروفيسور عبر عن إعجابه في الأشياء اللي كان لقياها في المتحف وطلب من الباحثين خلي يجوا للمتحف عشان هو بيساعدهم كثير في كيف يلقوا معلومات أديلة في بعض من الآثار المهمة. زاد في كلامه وقال الزيارة دي خلته يعرف كثير من الأشياء اللي كان درسها في المراحل الجامعية، وبالاكتشاف المبهر ده أكد ديف هنجاد الكريم في أهمية هنحفاظ ثقافة البلد، وده بيجا بحضور فرقة هن البالي الوطني.
1: السفارة هنت الولايات المتحدة الأمريكية في تشاد نظمت أميس مناسبة بمناسبة هنا ذكرى 250 هنا إعلان هنا استقلال هنا الولايات المتحدة الأمريكية. المناسبة بقت بحضور هنا كثير من المسائل الكبار هنا تشاد والدبلوماسيين القاعدين في تشاد. تجاني حسين رماد.
0: 250 سنة من ما دولة أمريكا لقت الاستقلال، عشان ده السفارة الأمريكية القاعدة في تشاد عيدوا الذكرى هنا بلدهم، وده بوصف الحرية والديمقراطية وحقوق المدنية. المناسبة بدت بيدقين النشيط الوطني هنا تشاد وهنا أمريكا. بعد ده شال الكلام القائم بالعمل هنا سفارة أمريكا القاعدة في تشاد سعادة ويليام فلينس، قال قبل 250 سنة لموا مسائل أمريكيين عندهم الرؤية في مدينة فيلادلفيا ده في ولاية بنسلفانيا، مضوا في إعلان هنا الاستقلال وده غير التاريخ. المسؤول الأمريكي قال وفي زمن هنا الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمريكا قاعدة تخدم عشان تبني شراكات جديدة وتشجع الأفكار وتفتح مرحلة جديدة للدبلوماسية الأمريكية في الدول هنا قارة أفريقيا. وقال السفارة الأمريكية قالت تخدم مختلف الوزارات والشركاء القدام في تشاد، وده في برنامج عن التبادل والمجال الخاص عشان بحسنوا المناخ الأعمال من أجل جيبين كثير من المستثمرين الأمريكيين. المسؤول الأمريكي قال سفارتهم في نجمينا في الشهر الفات أنطوا البداية عن البرنامج الحرية عن 250 باللغة الإنجليزية. البرنامج شاركوا فوقه 30 من الشباب نشاط، الهدف عشان بقوة العلاقة التجارية أم بين البلدين، وهم دول بس بيمثلوا المسائل والجيل هنا أم باكر.
1: تجاني حسين رماد. الحكومة هنت تشاد ومنظمة أفريكان بارك كان مضوا في اتفاقية متعلقة بإدارة هنت البكانات المحمية. الوزير المكلف بالبيئة حسن بخيت جاموس وكان رأس المناصب الوجد بحضور أنا كثير من الشخصيات. تفاصيل خبرنا اسمه مصطفى بشار محمد.
3: عشان يقووا التعاون القائم أم بين بلدنا تشاد والشبكة الحدائق الأفريقية، الإدارة المشتركة للمناطق المحمية دي الاتفاقية سووها أم بين الحكومة التشادية وفي مقدمة حقهم وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة مع الشراكة الإدارة الحديقة الزاكومة الوطنية وسينيكا ومحمية إنادي الطبيعية والثقافية ومذكرة التفاهم الخاصة بمنظر أوكي كيتا الطبيعي. المناسبة دي خلت الرئيس والمدير العام لمنظمة الحدائق الأفريقية بيتر فويل حاج بار حجة في أهمية الاتفاقيات السووها والقاعدين يدعموا القطاع عن البيئة اللي هو مهم بالحين، وأكد وقال المنظمة حقها تقيف مع بلدنا تشاد في تطوير المحميات في كافة تراب بلدنا تشاد ويخدموا في تطبيقين الاتفاقيات في أرض الواقع عشان يطوروا المحميات ويحافظوا فوقها وفي البيئة. قال لي وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بغيت جاموس قال الاتفاقيات دي تدخل في السياسة حكومتنا التشادية والناس اللي بيساعدوها في البيئة، وأكد في كلامه الاتفاقية تخدم في المراقبة والحفاظ في البيئة والمحميات وطلب من المنظمات الحدائق الأفريقية بضرورة احترام الاتفاقيات عشان يفكروا في البيئة بكافة الأراضي الوطنية. ونذكر في نهاية الحفلة مضى في الاتفاقيات ومذكرة التفاهم من الحكومة عن بلد نجات وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس، ومن جانب الشبكة الرئيس والمدير العام للمنظمة الحدائق الأفريقية بحضور وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تقيل.
1: مصطفى بشارة محمد، آخر خبر لنتائج سنة البكالوريا هنا شهر 6 سنة 2026. النتائج دا خلاص إن عرفت من العلم بعد الظهر. النتيجة تقول 27872 دول المترشحين دول خلاص نجحوا في عدد هنا الجملة هنا المترشحين اللي كان 1006.231 والنسبة هنا النجوح كمان 26.24%. خلونا نسمع لجزء من القراية هنا النتيجة اللي كان قراها الرئيس النائب هنا التحكيم هنا البكالوريا موسى يوسف آدم.
4: المساق أدبي فرنسي، عدد المترشحين 61,031، عدد الناجحين في الدور الأول 16,042، نسبة النجاح 26.29%، عدد المؤهلين للدور الثاني 20,874، نسبة المؤهلين للدور الثاني 34.20%. المساق أدبي عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 2,919، عدد المؤهلين للدور الثاني 4,351. المساق الثنائي، عدد الناجحين في الدور الأول 24. المساق رياضيات عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. المساق علمي أحياء فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 6,051. علمي أحياء عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 1,085. المساق الفني صناعي، عدد الناجحين في الدور الأول 88. مساق فنون الإدارة والسكرتارية فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 234. مساق فنون الإدارة والسكرتارية عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. مساق فنون المحاسبة فرنسي، عدد الناجحين 455. مساق فنون المحاسبة عربي، عدد الناجحين 2. مساق فنون تجارية وتسويق فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 16. عدد الناجحين في الدور الأول 27,872.
1: أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:28 بدأكمل نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الخطة هنت الاستراتيجية هنا المجلس السنة للشيوخ. الميزانية بتساوي أكثر من 45 مليار هنا فرنك آسفة، كان درسوها وردوا بها أمس الأعضاء هنا المجلس السنة للشيوخ. الرئيس عن الجمعية الوطنية عن دولة توغول قاعدين في العاصمة الجمينة بروفيسور كلاسو كومي سولوم كان قام بزيارة أمس في المتحف الوطني هنا تشاد عشان يشيف الآثار الثقافية والتاريخية هنت تشاد. الولايات المتحدة الأمريكية، السفارة هنت الولايات المتحدة الأمريكية في تشاد كان احتفلت أمس بالذكرى هنا 250 هنا إعلان هنا استقلال هنا الولايات المتحدة الأمريكية. والنتائج انت البكالوريا هنا شهر 6 سنة 2026 إن عرفت من علوم بعد الظهر في العدد هنا 106.231 كان مترشح نجحوا في الدور الأولاني هم 27,872.

0: لن نسوى
1: بعد ما سمينا النشرة قدمها الزميل مطر حسن بن علي والفنان الشاد الكبير موسى وضات الله. لازم كلنا سوا نلم يدين واحد ونبنوا بلدنا تشاد تكون أفضل من بلاد الناس إن شاء الله. نرجع للسيديو عشان نقول لكم البلاغات المفضلة. الكوميونيتي كينا القارين في نجمينا سو ملما يوم 10/5 الفات في بيتنا شيف دراسة كينا في نجمينا وقرروا عشان بكونوا المكتب الجديد. أنا شيف دراس كينغا في نجمينا. المكتب ده مكون من رحمة موسى أبويا إدريس ده شيف دراس تشيري محمد شيف دراس بريمير أرجوين على يلي باتوتي ده شيف دراس دوزيوم أرجوين أدوم باكومي باتوتي ده سكرتير جنرال موسى بدي دوي رمدلة سكرتير جنرال أرجوين مختار أوفي بريمير سكرتير جنرال أدجوان جبرين راتو غودي دا تريزوري غوني كودي تريزوري جنرال أدجوان إدريس أوسمان دا شارجي دي كوميونيكاسيون مكالبة الكوميونيكاسيون وغودي بوتو دا

Mukallafa bil communication adjoint Alla Moussa Charine, al conseiller Damtaya Godi, Jimmy Moussa, Hissein Jarma, Abdullahi Mohamed, wa Mohamed Khamisa Gabreke. Alla qarar da banshuru fi ayi bakan anjamena yom 11 juin 2026 matafoga ajat sultan anjamena barra wa dakhal Mohamed Ijile Kashalla Kasir balakhana wafa garena gabra al-akhbar kunna nakarru tom ahmed kamsulum jime ahmed jime tom ahmed adum jime kamsulum umar ajid kamsulum khala tahir jime hasan abdullah hasan gombo khala kamsulum harun delegay said hiseni idrisa kamsulum jibrin gombo jidda delegay idris hiseni delegay mohammed kamsulum alhaja tom ahmed jime kashalla mohammed al-imam kabir jami Gujja Ahmed, Alhaj Umar Saboun, Jarma Wal Kabir, Aylat Mohamed Abakar Binay, Aylat Gleigaj Hisseini, Aylat Mohamed Mustafa, Aylat Mohamed Ashita, Aylat Abkar Ijle, Aylat Abiso Misemir, Aylat Musa Tulba, Aylat Jim Abakar, Aylat Jidda Hisseini Barka, Aylat Hassana Jabba, Aylat Bishara Harun, Haruna Hussein Idrisa, Mohamed Ajid Mursal, Aylat Ramat Jamchur, wa Aylat Tom Jami, Lom Al Hizin, Biballu, le délégué Moussa Ashno, délégué Ramad Abdullahi, délégué Jidda Nour, délégué Issa Bakar, délégué Hussein Ousmane, délégué Fakih Hisseini, Blama Bakar Tom, Blama Gombodanna, Ashiach Mohamed Ambria, Ashiach Omar Abshanab, Blama Mohamed Akhay, Aylat Mohamed Gleguil, Aylat Ashiach Mohamed Tafalati, Aylat Hassan Masaw, Mbla Mohamed Jarma, Al-Sheikh Haruna Jibrin, Al-Sheikh Abdurrahman Nazirage, Delegé Idris Abdullahi, Al-Sheikh Bashar Al-Bukhari, Delegé Adam Bukhari, Delegé Galadima, Mbla Jibrin Mohamed, Delegé Moussa Sayyar, Delegé Paul Akka, Delegé Jidda Saleh Ahmed, Delegé Jidda Ahmed Tassale, Delegé Jidda Nour, Delegé Emma Issa, Mbla Emma Adam, Delegé Kawas Mohamed, Délégué Hassan Zeribe, Al-Sheikh Makaila Moumin, Délégué Abakar Maloumi, Délégué Makaila Moussa, Délégué Barka Gajere, Aylat Abdare, Délégué Ajit Adam, Délégué Ahmed Bishara, Délégué Mohamed Bishara, Délégué Tom Moussa, Préfet Jimé Souk, Al-Sheikh Adam Khoursa, Al-Sheikh Hussein Mursal, Al-Sheikh Mohamed Doshosh, Ajit Bishara, Al-Sheikh Garba Alifa, Suleiman Emma, Aylat Imar Ambay, عائلة عبد الله شيخو عائلة الضي ساكن بلاما محمد الضي ساكن ساكن إيسا الدليل بلاما محمد الضيف عائلة بابي بلاما كواس آدم الضيف دينا بلاما دقيليم باجي محمد عائلة يونس دبازة عائلة آدم والكبيرة المير آدم حسنة الدكتور جدة حسنة إيسا Délégué Abba Issa, Blam Mohamed Tour, Mohamed Ajit, Blam Jibrin Sari Wede, Assoum Bishara, Ousmane Khalid, Moussa Mohamed, Lamana Mahajir, Aylat Sheikhou Abjanga, Aylat Jidda Al-Kreim, Aylat Mohamed Marfaïn, Aylat Harouna Minferke, Aylat Gombodair, Abba Jidda Barka, Rigebe Ibrahim, Aylat Ambari Al-Ghali, Jibrin Abdanna, Délégué Abbakar Rakazi, Sultan Hassan Abdullah Hanagawi, Allawan Ibrahim Ajit Mahdi, Allawan Haruna Abbali, Allawan Kashalla Dannadineni, Allawan Muhammad Ahmad Adam Ajit, Musa Adam, Hassan Adam, Umar Jibrin, Wablama Gadu Mumin. Wile kulla l'ahal, l'akhayan, l'rufugan, l'baidin, l'agribin, l'barra, l'dakhal, bimamat. Aïe, wafatana Tom, Ibni Tom, Ahmad Kamsulum, Mat Amisa l'arba, wassaraga tabga, ambak rajime, fi kartia amtukuny. إلى الدليغي هسيني إدريسة الأهل الله صبرهم المرهوم الله في الله ويرحمه ويدخل الجنة سيميو بالوفيات الاثنين المتتالي أنا الشيخ ألقوني يعقوب إمام ده رئيس المجلس الإسلامي أنا التانجلي والشيخ قوني أباس عشان ده الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مليمي بشير وكل مهاجرين في نجمينا بقدموا كولادتهم الحارة لكل الأسرة عن المراحيم الاثنين وتازية كمان بقدموها لكل العلماء ورجال الدين وبقول المراحيم الاثنين
خلوا فجة كبيرة الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة اللهم أمين بلغنا فرحة هارونا بنية عبد اللطيف بنية دليجي اللوان حسيني أشو جدا علي محمد توم موسى بشارة حسيني عبد الله حسيني الشيخ الدشوش محمد أمر بشارة عثمان محمد بولو حسيني حسين السوري أمبدي قنبو القاضي حسيني بلما أبا جدة محمود جبرين أبو خريسة حسيني بشارة إدريس شيبو عثمان الحاج محمود رمات محمد الحاج إلي عثمان هارون الضيفة بشارة موسى القاضي عبد الله محمد إبراهيم عثمان إدريس لهم الفرحة ببلغوا لأبا المعلم بشي جبرين تلقى أبا زين حسيني في مبتيوة حسن مكايلة الرئيس خالة بركة أكاية طاهر إبراهيم دينيني طاهر عبد القادر زارة موسى ككا الدبيقو محمد نوح رمات تساو دلقي فيصل جدة إمرة والهوة دول قريب في الشوائل دلقي صبال عبد الكريم حسن برما ومحمد زين إبيت قريب في مئلومة التمير موسى هارون محمد مطر عمر موسى قريب في ساجيري هارون مليمي وعمر بكر في لاماجي محمد توم أحمد دنقرو في جقيمي الرئيس حسن الجلم محمد جدة الحاج صالح جدة صالح في مكنجو يونس إبراهيم بلام هارون في بييري هارون ولد الشيخ آدم سليمان في كاغا الإمام بشارة أبا كاكا قنبو جدة ولد مبرج في مباقول هارون ساكن دلقي أباكر إدريس ساكن في عدا ساكن أمبدي يوسف جبرين عبدالقادر في أبرجة محمد تول قيرا إيمان محمد جنبا قاعدين في بطلوالي بلاما آدم قنبو موسى آدم أتيم إسيني علي صالح هارون قاعدين في أدري بلاما قنبو بدرمان في صهيبة محمد أباكر جبرين أزرق في أدا الحاج سليمان موسى بكر في آلا عبد الله الضيف دلقي إما في الكدو كوميسير بشارة نوري كيدو في ورولا الحاج أباي بارونقا قنبو في كوتي الحاج آدم قربة حسن البشير قريب في تشوا الشيف ديكاري محمد هجاب في همر القوز صالح موسى وعبد الغفور الزاكي أما الحسين عمر سليمان موسى كلهم في نجمينا محمد مهمد في مفرحة الشيخ بشير آدم ومحمد عبد الله المعروف بكديك في مسنيني آدم مهارون توم أحمد جد إدريس في بلدي الحاجة دودو وصالح دودو كلهم في البيطات ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولدتم أمرشين نهارون نبني الأروس بقم بكرة يوم السبت والعزوم يوم الأحد في كارتية النجيري إسطنبول هيدا الدليجي اللوان حسيني واصل بلغاته بلاخنا فرحة توم قنبو حسنة محمد قنبو حسنة حسنة قنبو حسنة أمبدي قنبو حسنة عبد الرحمن قنبو حسنة القوني قنبو حسنة بخاري قنبو حسنة القوني حسنة صغير لا حج قنبو حسنة ميمونة قنبو حسنة بلامة توم حسنة أبا أخونا توم القوني حسنة صغير الكونينيل أبا أخونا حسنة صغير دليجي بابا محمد رماد أبيض الدكتور حسن أسبرو محمد رماد أخي أبو خريس أبو بكر والحسن كوميسير فكي خرس أنجني شيخ فكي حسن أبو بكر ديركتر أحمد سليمان الحاج عبد القادر جوبالة إيمة مليمي وكل أسرته في دقي النقا علي محمد شونكو قاجي أحمد محمد شونكو قاجي محمد صالح أبو أخونا حسنة محمد أبا أخونا هسنا إيسا توم هسنا في نيمري هسنا ألقوني هسنا جيمي ألقوني هسنا دلقي محمد إجلا عبد الرحمن محمد إجلا عمر ألقوني بنصيب أبا أخونا ألقوني بنصيب أجد أخي أبو خريس قنبتهم هسنا أصيل جيمي أبو خريس عائلة الحاج ميزون قنجني أجد ميزون قنجني قنبو أبو بكر هسنا وكل أسرة هسنا فردقلة ألقوني بكر حسنة محمد هارونا أبكر هارونا مهدي توم حسنة محمدية آدم يونس هارونا عبد الرحمن عاش حسنة صغير أجد حسنة صغير هو كبير وأمر سندا في خليسنا
إبراهيم ما حسن وبدوي حسن جنين في الدجيل قرب دنا محمد دنا بشارة محمد أسنة محمد رماد محمد الرئيس بشارة حسن صالح توم عبد الكريم توم الجدة حسنة كوميسير أبكاكا جيمي رمات دودو رمات أبكر رمات جبرين رمات خرس رمات رمات محمد عبد الرحمن محمد أمباري محمد محمد دودو جاكو دودو نمير دودو مؤلم محمد أليفة الحاج محمد جبرين آدم تجاني محمد عبد العزيز جدة حسيني جدة عبد الله هندرو التكورة قربة آدم جبرين الحاج محمد جبير أمبد جبرين محمد أحمد دنا محمد رمات أحمد آدم أحمد محمد كوش عبدو جبرين عبدو حسناتو عبدو محمد بركة محمد سقير بركة أحمد محمد عبد الرحمن محمد عبد الله محمد إلو محمد سنية أجد جبرين عبد القادر حسين عبد القادر أجد عبد القادر الرئيس حج دودو توما جرما كبري مكة ضمان سواقة محمد أدم بكري دلقي طاهر دنا الحاج رمات هارونا في لاماجي الرئيس جالوي دنتهم وآشي دنا في أفرق إدريس عبد الرحمن وجبرين عبد الرحمن قديم في بديه برما ولا توما ودنقس في تاكو الناس ياكوما قنبو في هجليجي أبكوشة أليفة أليفة أبكوشة وأدو بركة في كلمة بلاما موسى في كلمة الرياض آشي رمات هو رمات وأمينة رمات في أبجوغانا أخي رمات مرسال رمات نصر مرسال أحمد ضهب جرما في مبين اللي كيم جدة في نغاتويا بشارة حسن في مبين إبراهيم حسن في أبشير بشارة دودو ومحمد دودو في البيطات والبوي أمينة أما عبد الرحمن في الطيور إمر رمات القول مهمت عبد الله جبورة حسن عجيت وإبراهيم مليمي في الشوائل الجوني جبريل محمد تاكوشي الدلكي محمد تاكوشي الجوني الدلكي الحاجة محمد يفيزر حسين ودلقي إمر حسنة كلهم في النوارة توم موسى اللوان حسيني وإلي محمد جنين في النيجيري ميزونغو رمات ساكن رمات وبلام أخي آدم في التونة الشيف دراسة إيمة آدم صالح آدم جدة جديو الشيخ جبرين محمد كفترة جبرين بركة موسى شيب موسى إفين يونس الرئيس رمات كيو يونس كيو دليجي كيو بركة إفين صالح جديو هارون صالح جديو صالح هارونا ومحمد هارونا كلهم في أنخر محمد جبرين توما وخديجة محمد في كلمة التمرة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إلف الهلال مجاورات بعروسنا أخوهم وولدتهم توم قنبو حسنة العروس سكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في جغيم هل التبلامة عبد القادر أمبدي والحفلة بحية الفنان عبد الناصر وكشلة أبكر الساعة 7:48 في استديو تروحنا لا أنما نمشي نلقى الفنان الشاد الراحل الكبير أحمد بيكوس جواد البيدي خليه هناك جواد البيدي زمانه فات هذه خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد نقول لكم تحية مسائية من الإذاعة الوطنية التشادية كم تقني

بعد ما سمينا الفنانة الكبيرة الهاج أحمد بيكوس أنا في نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف زمن صعب ونقول فوق مساء الخير لكل الشادية الحالية كابتيو فرنشي غاجو تشاد مساء جميل من الإذاعة الوطنية الشادية

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة القصيرة كمان نمشي نلقى الفنانة الكبيرة عبد العزيز مبارك هدية خاصة لصبرا بيتين وكل أخيانا الآخرين. متابعة سعيدة.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزمين البجي بأننا. بكلم لكم بكرم نصارى مع زميلكم أكوي. بقول لكم يسين جميعنا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة. شيف دي زونس وجور زونس جور نوي جيم تاروجي. في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والنشرات والأغاني الجميلة. ساوي كيوان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 انت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقد بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بالعناوين. خطط وطنية استراتيجية يعدها مجلس الشيوخ لتعزيز دوره في تطوير الدبلوماسية البرلمانية، الخطة يصادق عليها بالإجماع في جلسة علنية. لجنة التفاوض بين الحكومة والمنظمة الإفريقية للمحميات تصل إلى تفاهمات متباينة واتفاقيات جديدة توقع اليوم لإدارة المحميات بطريقة مشتركة. وبعد انتظار وشغف، نتائج الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 متاحة الآن. 27872 ينجحون في الدور الأول و 32722 في الدور الثاني. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة بزيارة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية توغو للبلاد، والتي يقوم بها بعدد من الأنشطة، حيث قام رفقة نظيره التشادي علي كولودو تشايمي بزيارة إلى المتحف الوطني. علي عربي حسن.
2: في زيارة رسمية لتشاد، زار البروفيسور كلاسو كوميسولوم هذا الأربعاء المتحف الوطني التشادي بجميع مكوناته، وكان برفقة الوفد رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشامي، حيث كان في استقبالهم بمقر هذا المعلم التاريخي والثقافي وزير الثقافة والفنون والحرف اليدوية والمنسق العام لدور الثقافة في تشاد، بجانب مدير المتحف الوطني وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية بكر روزيتا جيل. رحب بضيف البلاد الكبير، مضيفا بأن وجوده هنا يؤكد تعزيز الروابط بين الشعوب، وهذه الزيارة تسمح لهم معرفة بعض الحقائق التاريخية. جولة عميقة أتاحت لضيف تشاد الكريم فرصة الإعجاب بآثار تشاد في كامل تنوعها. وعلى مدار أكثر من نصف ساعة من الزمن، قام رئيس الجمعية الوطنية التوغولية والوفد المرافق له، ومن خلال جولة مصحوبة بمرشدين

0: زفية التي تعود حضارة الساو القديمة. وفي غضون ذلك اكتشف الوفد التوغولي إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشامي الملصقات التي تروي تاريخ تشاد والفن الصخري فيها. وهنا أيضا يتم استعراض التراث الإسلامي والتقاليد المحلية وماضي أكبر الممالك التشادية، وهي رواعي نالت إعجاب رئيس الجمعية الوطنية التوغولية بشكل كبير. وعقب الزيارة كتب البروفيسور كلاسو كومي على دفتر المتحف عبارات تؤكد بأن تشاد هي مهد البشرية. عبر البروفيسور كلاسو أن إعجابي بما وجده داخل هذا المتحف من معلومات قيمة، داعيا الباحثين إلى المجيء إلى هذا المتحف الذي سوف يساعدهم كثيرا في الحصول على المعلومات القيمة حول بعض الآثار المهمة، مضيفا بأن هذه الزيارة سمحت له معرفة أشياء درسها في المراحل الجامعية. ومع هذا الاكتشاف المبهر أكد ضيف تشاد الكريم على أهمية الحفاظ على ثقافة البلد وأهمية الربط بين التمثيل السياسي وحماية التراث. وفرقة البالي الوطني كان حاضر.
1: اعتمد مجلس الشيوخ في جلسة علنية خططه الوطنية الاستراتيجية التي تجيء في ثلاث محاور رئيسية، وهي مهمته، دوره وأنشطته. ترأس أعمال هذه الجلسة رئيس المجلس الدكتور هارون كبادي. محمد موسى أحمد طاهر.
2: تعد الخطة الاستراتيجية لمجلس الشيوخ وثيقة مرجعية تعرض بوضوح المحاور الاستراتيجية والأهداف والإجراءات، وهي وثيقة تنقسم إلى ثلاثة فصول تحدد دور مجلس الشيوخ وأنشطته المتمثلة في تطوير التعاون بين المؤسسات وتحسين الحوكمة والدبلوماسية البرلمانية واعتماد 20 هدفا استراتيجيا، وسيتم تنفيذها من خلال 120 إجراء. ومن أجل تفعيل هذه الخطة الاستراتيجية وتنفيذها على النحو الأمثل، خلال 6 سنوات خصصت تكلفة مالية إجمالية تزيد عن 45 مليار فرنك سيفا، حيث تتعدد مصادر التمويل حيث تشمل الدولة والشركاء الفنيين والماليين. في كلمته رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي أكد بأن الخطة الاستراتيجية ليست وثيقة نهائية، بل يمكن تعديلها وفقا لمستوى تعبئة الموارد المالية. وللإشارة خلال هذه الجلسة كرم مجلس الشيوخ 3 مواطنين حافظوا على بقاء العلم مرفوعا بمقر مجلس الشيوخ رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت في 22 يونيو الماضي، معتبرا الدكتور هارون كبدي بأن هذا التصرف الوطني يستحق الإشادة والتقدير، حيث منح كل منهم مبلغا مالي يقدر ب1 مليون من الفرنكات الأفريقية إضافة إلى الشهادات التقديرية. إلى ذلك تم التنصيب الرسمي لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية شاري باقرمي بشارة عبد الرحمن موسى الفائز بالانتخابات الجزئية الأخيرة في 21 يونيو 2026. ويعد اعتماد هذه الخطة الاستراتيجية بالإجماع خطوة جديدة في مسار تطوير عمل هذه المؤسسة وتعزيز دورها.
1: رسميا أعلنت قبل قليل لجنة تحكيم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 عن أسماء الممتحنين الناجحين في البكالوريا من الدور الأول والثاني، وذلك بنسبة تتراوح بين 26.24% و30.8%. نائب رئيس لجنة تحكيم موسى يوسف آدم.
3: المساق أدبي فرنسي، عدد المترشحين 61,031، عدد الناجحين في الدور الأول 16,042، نسبة النجاح 26.29%، عدد المؤهلين للدور الثاني 20,874، نسبة المؤهلين للدور الثاني 34.20%. المساق أدبي عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 2,919، عدد المؤهلين للدور الثاني 4,351. المساق الثنائي، عدد الناجحين في الدور الأول 24. المساق رياضيات عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 14. المساق علمي أحياء فرنسي، عدد الناجحين في الدور الأول 6,051. علمي أحياء عربي، عدد الناجحين في الدور الأول 1085. المساق

0: الفني الصناعي عدد الناجحين في الدور الأول 88 مساق فنون الإدارة والسكرتارية فرنسي عدد الناجحين في الدور الأول 234 مساق فنون الإدارة والسكرتارية عربي عدد الناجحين في الدور الأول 14 مساق فنون المحاسبة فرنسي عدد الناجحين 455 مساق فنون المحاسبة عربي عدد الناجحين 2 مساق فنون تجارية وتسويق فرنسي عدد الناجحين في الدور الأول 16 عدد الناجحين في الدور الأول 27872
1: كان ذلك نائب رئيس لجنة التحكيم تحكيم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 موسى يوسف آدم. وللحصول على النتائج أو أسماء الناجحين يمكن التواصل عبر تطبيق أونكسي في متجر جوجل بلاي أو الموقع الإلكتروني www.onex.td. جرى صباح اليوم بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة حفل توقيع على اتفاقيات بين الحكومة التشادية ومنظمة إدارة المحميات المنظمة الإفريقية لإدارة المحميات، وذلك حول إدارة وحماية المحميات بطريقة ثنائية بين الجانبين. وقع من الجانب التشادي وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بوخيت جاموس، ومن جانب أفريكان باركس ممثلها مصطفى بشارة محمد.
2: من أجل تعزيز التعاون القائم بين تشاد وشبكة الحدائق الأفريقية لإدارة المشتركة لمناطق المحمية، هذا ما ترمي إليه الاتفاقية بين الحكومة التشادية المتمثلة في وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة مع الشراكة الإدارة المشتركة لحديقة زاكوما الوطنية وسيناكا المينا ومحمية إنادي الطبيعية والثقافية ومذكرة التفاهم الخاصة بمنظر أوكي كايتا الطبيعي. وبهذه المناسبة أوضح الرئيس والمدير العام لمنظمة الحدائق الأفريقية بيتر فويل حاجبار أن أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي تهدف إلى دعم القطاع البيئي الذي يعتبر من القطاعات المهمة، مؤكدا بأن المنظمة ستقف مع تشاد في شتى المجالات سيما تنمية المحميات الوطنية، وكذا تعمل من خلال تطبيق هذه الاتفاقيات على عرض الواقع، وذلك من أجل تطوير هذه المحميات والحفاظ على البيئة. من جانبه وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أشاد بهذه الاتفاقيات التي تدخل ضمن السياسات الحكومة التشادية وشركائها في المجال التنمية القطاع البيئي، مؤكدا بأن هذه الاتفاقيات تنص على المراقبة والحفاظ على البيئة والمحميات، مطالبا من المنظمة الحدائق الأفريقية بضرورة احترام هذه الاتفاقيات من أجل تطوير القطاع البيئي بالبلاد. هذا وفي نهاية الحفل وقع على اتفاقيات ومذكرة التفاهم من الطرف الحكومة التشادية وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس، ومن جانب الشبكة الرئيس والمدير العام لمنظمة الحدائق الأفريقية بحضور وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تقيل.
1: إلى مدينة أبشة، تقود وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل إلى جانب الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر، يقودان بعثة لتنسيق أعمال عملية التعداد العام لسكان والمساكن بولاية والدعي.
3: كان في استقبال الوفد بمطار أبشة المندوب العام للحكومة لدى ولاية والدعي الجنرال إسماعيل يمتجربو إلى جانب السلطات المحلية الإدارية والعسكرية. فور وصوله توجه الوفد إلى مقر الولاية لأرض حدث الزيارة وجمع اللقاء السلطات المحلية. من جانبه عبر المندوب العام للحكومة لدى ولاية والدعي مؤكدا كل الاستعدادات اتخذت لإنجاح سير عملية الإحصاء بالولاية. باسم المنسقية أوضحت وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل أن المنسقية جاءت من أجل الدعم والوقوف مع كل اللجان المحلية لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكن، مشددة عن أهمية الإحصاء والدور الذي يلعبه في التنمية الوطنية والمحلية، داعية كل السلطات الإدارية والتقليدية بالمساهمة الفعالة لإحصاء العام للسكان والسكن بإقليم والدعي. وفي سياق ذاته عقد الوفد مع اللجان المحلية بإقليم والدعي جلسة عمل لتعزيز العملية الإحصائية بالولاية. وخلال الاجتماع قدمت اللجان المحلية والمنسقية الوطنية كل الخطوط العريضة وآليات تسيير عملية الإحصاء العام بالولاية. وختم اللقاء بتقديم معدات لوجستية للمندوب العام للحكومة مقدمة من المنسقية الوطنية لدعم عملية الإحصاء، وتمثلت في مولدات كهربائية وأجهزة الإرسال وغيرها. كما تبرأ عبد الحق أبو سمبل بوقود وسيارات للمشاركة في تسهيل عملية الإحصاء بالولاية. أبشا آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية الجادية.
1: احتفلت أمس سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. رأس المناسبة القائم العام بأعمال السفارة لدى البلاد سعادة ويليام فلينس بحضور مسؤولين تشاديين وأمريكيين. مصطفى بشار محمد.
2: 250 عاما من استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، لذا احتفلت السفارة الأمريكية لدى البلاد بإحياء هذه الذكرى التي تجسد مبادئ التأسيسية للولايات المتحدة، وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية وحقوق المدنية. بدأت المناسبة بعزف النشيد البلدين التشادي والأمريكي. عقب ذلك أوضح القائم بالعمال للسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد سعادة ويليام بينينيس بأن قبل 250 عاما اجتمع القادة الأمريكيون أصحاب الرؤية في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وقعوا على إعلان الاستقلال والذي غير مجرى التاريخ، مذكرا الحضور بأن في ظل الرئيس دونالد ترامب تعمل الولايات المتحدة على بناء شراكات جديدة وتشجيع الابتكار وفتح مرحلة جديدة للدبلوماسية الأمريكية نحو الازدحار الذي واصل فيه رواد الأعمال الأمريكيون اغتنام الفرصة التجارية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، مؤكدا بأن السفارة الأمريكية تعمل مع الوزارات والشركاء القدماء بتشاد في برنامج التبادل والقطاع الخاص لتحسين المناخ الأعمال من أجل جذب مزيد من المستثمرين الأمريكيين. مضيفا القائم بالعمال السفارة الأمريكية لدى البلاد بأن في الشهر الماضي أطلقنا برنامج الحرية ل250 باللغة الإنجليزية الذي يشارك فيه 30 شابا تشاديا يتطلعون إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا، وهم يمثلون الجيل القادم من القادة.
1: بدأت بالدائرة السابعة للعاصمة نجمينا فعاليات الاحتفال بالذكرى 40 للدورة 11 للمهرجان الدولي للفنون الدرامية والتشكيلية التي تستمر من الأول وحتى الخامس من يوليو الحالي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: يجول الاحتفال بالذكرى 40 للدورة 11 للمهرجان الدولي للفنون الدرامية والتشكيلية من أجل الوحدة والسلام، وذلك تحت شعار الفنون والثقافة في خدمة التعليم والتنمية وبناء السلام. في كلمته مدير المسرح فاندر دروسما قال أن تنظيم هذا المهرجان جاء نتيجة لغرث الثقافة التي تعد بمثابة أداة للوحدة والسلام والتعايش السلمي، بغية تعزيز قيم الوحدة الوطنية ونشر ثقافة السلام ومحاربة جميع أشكال العنصرية.
5: من بعدين بمهرجان ده ناس كبار زيادة مننا هن كله جو جاي قدموا مسرية، ناس كله فكره كتر شغل ده ما أنا يالدوكا ما شغل ليب وتياتر العالم ده مش الناس اللي قاعدون في بيرو دلوين ده تياتر روزا تكدمه ده ندور ناس يشوفوا مالا ناس ذكى جاي سو تياتر روا قليل يشوفوا من شافوا سبكتاكل ده وشغل جاي سايد الشعب كتير عشان كم موجودين دوكا المشكلة الناس عندهم ده ناس يمرقوا في تياتر وناس يشوفوا شغل زيادة من ده ما في يودي مشكلة بعيد مننا يسينا نبغو ناس القاعدين قريب ده بس اليوم 40 سنة كان يسير فوق ده كان شغل كان ما عديل لما أنا قعدت فوق 40 سنة.
4: هذا وأن مناسبة المهرجان الدولي للفنون الدرامية والتشكيلية من أجل الوحدة والسلام ضمت عدد كبير من محبي المسرح والفنون القادمين من مختلف الدول الإفريقية، ويستمر لمدة 5 أيام على التوالي.
1: منظمة العمل الأفريقي من أجل التنمية هي الأخرى احتفلت بالذكرى 13 لتأسيسها، وذلك بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية السيفوت. كان ذلك تحت إشراف منسق المنظمة سكايا بشارة حسن موسى حسين.
6: تحت شعار إفريقيا واحدة ومصير واحد لبناء الوحدة عبر الترابط والانسجام الثقافي، بهذا انطلق الاحتفال بالذكرى 12 لتعزيز منظمة العمل الإفريقي من أجل الوحدة والتنمية. ويعتبر الاحتفال مناسبة لعرض الإنجازات المنظمة خلال 12 عاما من العمل وتجديد التزامها بدعم الوحدة الإفريقية وترسيخ ثقافة السلام والتعاون والتنمية المستدامة بين دول شعوب القارة الإفريقية. تخلت المناسبة العديد من الفخرات، منها مؤتمر نقاش أحياء ميكائيل ديديما تناول خلاله تاريخ قارة إفريقيا، حيث حث المواطنين بضرورة كتابة التاريخ واعتماد على اللغة الإفريقية وغرس روح الثقافة بين المجتمع الإفريقي، داعيا الشعوب إلى الوحدة والتماسك بين المجتمع. مسؤول تدريب وريادة الأعمال بالمنظمة عبد الحليم محمد زكريا تحدث عن الوحدة الوطنية وتضافر الجهود للعيش معا بين شعوب القارة.
7: هذا اليوم التاريخي الذي نحتفل فيه 12 سنوات من العطاء والخدمة لشأن الخدمة الأفريقية، وأن الجمعية هدفنا الوحيد هي الوحدة الإفريقية. إن إفريقيا تعاني من مشاكل الفقر، حروب. قمنا بتنظيم عدة أنشطة لا سيما تطوير اللغة الأفارقة.
6: هذا فإن منظمة العمل الإفريقي من عجل الوحدة والتنمية منذ تأسيسها تعمل جاهدة في تطوير اقتصادات الدول الإفريقية.
1: حسن، في إطار الاحتفالات بالذكريات اليوم 2 يوليو من كل عام، يوافق الاحتفال أيضا باليوم العالمي للصحافة الرياضية، هذا اليوم الذي يخلد الدور المحوري للإعلامي والرياضي في نقل الحقيقة وصناعة الوعي وتوثيق الإنجازات. نتابع أهمية هذا اليوم في ورقة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: 2 يوليو تاريخ له وزنه للصحافة الرياضية التي وجدت أول كيان ينظم نشاطها ويدافع عن حقوق المنضويين تحت راية الصحافة الرياضية، وهو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي أسس بذات التاريخ من العام 1924 ليصبح هذا اليوم لاحقا يوما عالميا للاحتفال بالصحافة الرياضية، وذلك للتذكير بدور الصحافة الرياضية بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين جميع أفراد العاملين في هذا المضمار، لا سيما في زمن تطورت فيه الصحافة الرقمية ليصبح التسارع في نقل الخبر تحدي حقيقي لمواكبة التطور المتسارع في عالم الأخبار ودقة المعلومات والتحقق منها. فالصحفي الرياضي ليس مجرد ناقل للأحداث الرياضية بقدر ما هو شاهد عليها، بل يتعايش واقع تلك الأحداث بشغف وروح الانتصار وحلاوته وروح الهزيمة وآلامها، بالإضافة إلى التحقيق والتحلي. فاليوم فرصة لتقدير كل ذلك ورفع مكانة الصحفيين والاعتراف بجهودهم في رفع روح المنافسة وترسيخ المبدأ الرياضي المبني على الروح الرياضية، أو ما يعرف عالميا بالفير بلاي.
1: ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها، عودة سريعة للعناوين. خطط وطنية استراتيجية يعدها مجلس الشيوخ لتعزيز دوره في تطوير الدبلوماسية البرلمانية. الخطة تم المصادقة عليها بالإجماع في جلسة علنية انعقدت أمس. لجنة التفاوض بين الحكومة والمنظمة الإفريقية لإدارة المحميات وصلت إلى تفاهمات متباينة، حيث تم التوقيع اليوم على اتفاقيات لإدارة المحميات بطريقة ثنائية بين الجانبين. وبعد انتظار وشغف، نتائج الشهادة السنوية دورة يونيو 2026 باتت متاحة الآن. 27,872 مترشح ينجحون في الدور الأول و 32,722 في الدور الثاني. للحصول على النتائج أو الأسماء كاملة يمكن التواصل عبر موقع الأونكس www.onex.td أو عبر متجر جوجل بلاي، وذلك في التطبيق أونكس. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم. تهانينا للفائزين في الدور الأول والثاني، وحظا موفقا للذين لم ينالوا نصيبهم في دورة هذا العام.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة وكثير من المجالات، قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهذه هو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنا خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع حنا المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان بتشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
3: اشتغلت
4: في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، ومفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بهالدور تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق، مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بقى ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان هي بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد.
4: ماشي.
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلب من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا حي لأهلها كلها. بقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد. على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضات.
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف، بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سريرة بس تشيله كل ما علينا في سابس. والله نحن سريرة الرجال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت. من أكل لشراب لعذر كله ماشي بهاي. بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان ما سامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيه حقها هي. أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعة مدمك ساعة مدمك مساحة مدمك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها.
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك. لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إنه يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات.
2: صحيح.
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته، ياتو حيساعدها.
2: أكيد.
4: فطالما أنت عاملة وتاخذ في مرتب، أيوة، طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو اللي بتخرب الدنيا
2: عادي
4: يعني
2: والله عادي
3: وشي أيوة. مثلا المره كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريحه العباره كي
3: المره كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
4: نوري كان الشغل العين العوين يفكروا فوق حاجه حوا الشغل العوين بكل بساطه فكروا فوق ده انا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصه وباخذ وإحنا مجتمعنا الجديد ده ومجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أورك الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده شباب
2: إيدك هكا الظهر
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه ونصد زي المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: لا كده يا أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة هلال غلاء المهور أيه. ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات انت كلام ده بدل أخذك تشاركي انت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
4: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: مشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
4: كان قاعد بقعد وحيرة ما وشنو يجي ليك عن جاك
3: مسألة دي من الزواج فوق ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر الكلام ده
3: فهو كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت
4: الإسلام أجاز ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي أموره تمام ما ناقص شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثانية يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة بستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص تقيل انقطع منك
4: يا
2: الزواج
4: ايوه لو ما
2: انضيت
4: فرصه ما كان الزواج
2: صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها نعم. هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبدأ ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه بذاتك
2: وكل شيء راتب
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع أيوة. حس المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
4: ايوه ايوه ايوه والمرأة قاعده تلعب دور هام والمرأة العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة بتشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلكي يكون عندك هدف معين أنت جاي تحققه
3: على التربية اللي
4: أيوة. تكوني قوية
5: حتى الزوج المسكين اللي هو سمح
4: لك اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر